الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. إلهي، بعد أن سمعنا نداءك نفر إليك ونلتجئ إلى رحمتك، نخشع لعظمتك ونتوب إليك من كل ذنب وتقصير. اللهم لا تردنا عن الباب ولا تحرمنا طيب القرب، واجعلنا ممن تسمع نداءهم فيجابون وترى دموعهم فترحمهم وتغفر لهم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM
1: 97.5 مسقط و 98.5

عيش حياتك. وخليه

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة

صباح الخير وصباح السعادة وصباح المحبة وصباح الأربعاء. أتمنى لكم أربعاء سعيد ويوم سعيد يا رب. صباح الخير للمشرقة أرواحهم في هذا الصباح، للمتوكلين الذين لا تأفل عزائمهم أبدا. وصباح الفرص الجديدة دائما، كل صباح مستمعينا دائما يحمل لنا هذه الأفراح ويحمل لنا هذه البركات، ودائما في كل صباح جديد يمر علينا فهو بمثابة فرصة جديدة لنا. فصباح الفرص الجديدة وصباح العمر اللي ما رح يتوقف بإذن الله تعالى على خيبة، صباح الحياة اللي لابد أن نعيشها كما يجب ومثل ما نحب. نصبح على كل من مثبت الموجة على الشبيبة على 97.5 في مسقط والباطنة و 98.5 في ظفار. أكيد تحياتنا لكل من يشاهدنا ويستمع لنا عبر مرئيات الشبيبة. عنود نصبح عليك بالخير، وسعد أيضا نصبح عليك بالخير، ومحمد من العراق كذلك نصبح عليك بالخير، وأيضا أبو عوف العجمي يسلم عليكم مستمعين الأحبة، وأكيد نتمنى للجميع بإذن الله تعالى صباحات سعيدة.

مستمعينا على طول نروح على موضوع حلقتنا لليوم. موضوع حلقتنا لليوم: هل نحن نعيش لأجل أنفسنا أم لأجل الناس؟ شو الحقيقة يا ترى من وجهة نظرك؟ هل نحن نعيش لأنفسنا أم لعيون الناس؟ ننتظر رأيكم على 94777975. يعني كم مرة نحن لو نكون كذا حقيقيين ونكون واقعيين، كم مرة غيرنا قرار لأن نحن خفنا من كلام الناس وخفنا من رأي الناس؟ ممكن لبسنا شيء عشان يعجب الناس، وأيضا اخترنا تخصص عشان نرضي الناس، أو حتى ترددنا في خطوة نتمناها لكن فكرنا شو بيقولون عن الناس وشو نظرة الناس حقنا. يعني مستمعينا، ممكن الحقيقة إن نحن ما نعيش لأنفسنا 100% ولا نعيش للناس 100%، لكن السؤال من اللي ماسك الدفة أكثر؟ يعني نظرتنا نحن لأنفسنا أم نظرة الآخرين لنا؟ هذا سؤالنا اليوم في صباح الأربعاء وفي صباح الشبيبة. شو الحقيقة يا ترى؟ هل نحن نعيش لأنفسنا أم لعيون الناس؟ يعني احنا دائما مستمعين في اشياء ودنا نسويهم. في ناس مثلا خاطرهم يحققون حلم محدد لكن يخافون من نظرة الناس حقهم، فتوقع هي الوقت اللي نحن نقول لازم نحن نعيش لأجل أنفسنا، لازم إن يعني نعيش الحياة اللي حن نباها. بس بعد يعني أبدا ما ننكر إن دائما خصوصا المظاهر الاجتماعية اللي تصير مثلا بالمناسبات والأفراح وهذه الأمور، أكثر شيء الترتيبات والتنسيقات وهذه الأمور عشان نظرة الناس حقنا. على 94777975 نستقبل مشاركاتكم. عبد العزيز العبد الله يقول: أسعد الله صباحكم أختي أبرار مشيفري والمخرج بدر البلوشي. بخصوص موضوع الحلقة، بصراحة موضوع جميل. أنا رأيي الشخصي نحن نعيش لأنفسنا بالفطرة ولعيون الناس بالعادة والبرمجة الاجتماعية. يقول إن الحقيقة إن الإنسان المفروض يعيش حياته الخاصة ويبحث عن سعادته ورضا الداخلي، لكن للأسف الخوف من الرفض والرغبة في القبول الاجتماعي يخلونا نعيش لأجل الآخرين ولإرضاء نظرة الآخرين. وتحياتنا لمحمد من العراق، وكل تحية لأخواننا من العراق. يقول: صباح الخير للجميع، صباح جديد وفرصة جديدة حتى نبدأ يومنا بقلب مرتاح ونفس متفائلة. نتمنى لكم يوم خفيف على القلب، جميلا في تفاصيله، مليئا بالرزق والنجاح واللحظات الحلوة. صباحكم أمل وسعادة وخير يرافقكم أينما كنتم. مستمعين، نحن راح نستكمل مشاركاتكم في موضوع حلقتنا لليوم لكن بعد هذا الفاصل.

عودة مجددة لكم مستمعين الأحبة. وقبل لا نرجع لموضوع حلقتنا اليوم، هل نحن نعيش لأجل أنفسنا أم لأجل عيون الناس؟ طبعا كل الشكر للي الحين أرسل لنا وشاركنا. بس قبل أنا بقول لكم معلومة، ما أعرف هل أنتوا تعرفون هذه المعلومة أو لا، فإذا كنتوا تعرفون هذه المعلومة شاركونا أيضا على 94-777-9975. تخيل عزيز المستمع أن قديما عماننا الحبيبة كانت الإجازة الأسبوعية فقط يوم واحد، اللي هي يوم الجمعة فقط، متخيلين؟ ما كان يومين. ونحن الحين اللي نطالب أن يكون 3 أيام الإجازة، واللي يقول أن نخلي الخميس نص يوم، كل واحد يقترح من صوب عشان يزيد الإجازات. لكن طلع أن قديما كان فقط الإجازة الأسبوعية من يوم إلى يومين. فشو القصة يا ترى؟ ويعني كذا نرجع شوية لتاريخنا، تاريخ العماني. تعرفون أن بدأت الجهات الحكومية في عمان عام 1989 العمل 5 أيام أسبوعيا. يعني قبل 1989 ما كان كذا الموضوع. طبعا عام 1989 مستمعين في قرار أعاد تنظيم ساعات الدوام وعزز الترابط الأسري قبل انتقال العطلة إلى الجمعة والسبت عام 2013. يقولكم مني لو كذا نرجع للتاريخ لعام 1989 في 22 يوليو ل 1989، وبالتزامن مع الاحتفال بالعيد الوطني 19 للنهضة المباركة، أصدر السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه أمرا ساميا شكل محطة مهمة في تنظيم بيئة العمل الحكومي في سلطنة عمان، وذلك باعتماد العطلة الأسبوعية يومي الخميس والجمعة بدلا من يوم الجمعة فقط، إلى جانب تعديل ساعات الدوام الرسمي في مختلف الوزارات والوحدات الحكومية. وفي كذا جريدة عمان قديما يوم الأحد 23 يوليو 1989، صورة لجريدة عمان، ويعني وهي عرضت هذا الخبر. مستمعين، جاء القرار في إطار سلسلة من الإجراءات التنظيمية يعني آنذاك التي هدفت إلى تطوير الأداء الإداري مع مراعاة الجوانب الاجتماعية والأسرية للعاملين في الجهاز الحكومي، وهو ما لقي آنذاك ترحيبا واسعا من الموظفين والرأي العام. من يعني مستمعين، من يوم عطلة واحدة إلى يومين قبل صدور الأمر السامي، كانت مثل ما ذكرنا مستمعين العطلة الأسبوعية الرسمية في المؤسسات الحكومية تقتصر فقط على يوم الجمعة، بينما كان الموظفون يباشرون أعمالهم 6 أيام في الأسبوع. من الحين ناس يسمع هذه المعلومة يقول الحمد لله أني ما ولدت بذاك الأيام، ولا عشت أني بس عندي إجازة يوم واحد فقط. مستمعينا، أيضا نص الأمر السامي على أن تصبح العطلة الأسبوعية يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، مع تحديد أوقات الدوام الرسمي من السبت إلى الأربعاء ابتداء من الساعة 7:30 صباحا وحتى 2:30 ظهرا، على أن يبدأ تطبيق النظام الجديد اعتبارا من صباح الأحد 23 يوليو 1989. طبعا في بيان أصدره مجلس الخدمة المدنية آنذاك، أوضح أن الأمر السامي جاء انطلاقا من حرص السلطان قابوس طيب الله ثراه على توفير السبل التي تخدم المواطنين وتحقق مصالحهم وتعزز الترابط الأسري والتكافل الاجتماعي، مع ضمان استمرار أداء مؤسسات الدولة لمهامها بكفاءة دون أن يؤثر ذلك في سير العمل الحكومي. ويكشف هذا التبرير عن النظرة التي صاحبت القرار، إذ لم يكن مجرد تعديل إداري، بل جاء ليوازن بين متطلبات الوظيفة العامة واحتياجات الأسرة والمجتمع. وبالتأكيد مستمعينا، فذاك الوقت حظي القرار باهتمام كبير في الصحافة العمانية التي أفردت له مساحات واسعة ونشرت نص الأمر السامي وأراء المواطنين والموظفين حول آثار المتوقعة. وركزت التغطيات الصحفية على أن النظام الجديد سيمنح الأسر وقتاً أطول للتواصل، ويتيح للموظفين فرصة أفضل للراحة وتجديد النشاط، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الإنتاجية والأداء.
وفي بعض المقالات الصحفية في ذلك الأيام في 23 يوليو 1989 كذا نشروا بعض المقالات يعني وضحوا بأن هذه هدية من جلالة السلطان للشعب، فيما رأى عدد من الموظفين أنه سيحسن أوضاعهم المعيشية والاجتماعية ويخفف من ضغوط العمل المتواصل طوال الأسبوع. أي والله على 6 أيام.

ظهرا مع نقلها بيان مجلس الخدمة المدنية الذي أكد أن القرار جاء تنفيذا للأمر السلطاني وحرصا على تعزيز الترابط الأسري والاجتماعي. أيضا كذلك صحيفة البيان تفاعلت مع هذا الخبر الصادرة من دولة الإمارات العربية المتحدة وتحت عنوان عطلة عمان الأسبوعية يومان، مركزة على أن النظام الجديد دخل حيز التنفيذ اعتبارا من ذلك اليوم، وأن مجلس الخدمة المدنية أصدر بيانا يوضح أهداف القرار وأبعاده الاجتماعية. وما بس الصحف الإماراتية اللي تفاعلت مع الخبر في ذلك الأيام، أيضا مستمعين صحيفة القبس الكويتية أفردت مساحة للخبر بعنوان عطلة ضمن باب الأخبار الخليجية، وأشارت إلى اعتماد يومي الخميس والجمعة عطلة أسبوعية في الوزارات والوحدات الحكومية العمانية مع تعديل ساعات الدوام، موضح أن القرار جاء في إطار الحرص على تقوية الروابط الأسرية والاجتماعية دون الإخلال بكفاءة الأداء الحكومي. وأكيد مستمعينا في ذاك الوقت يعني إذا شفنا نحن كذا نشرة والصحف الخليجية هذا الموضوع، فهذا يعكس الاهتمام الإعلامي الخليجي ما كانت الخبر في حينه، إذ لم ينظر إليه باعتباره تعديلا في مواعيد العمل داخل سلطنة عمان فحسب، بل بوصف تجربة إدارية واجتماعية لافتة استحقت المتابعة في صحف المنطقة، خاصة وأن تنظيم أسابيع العمل والعطلات كان آنذاك من الموضوعات التي تحظى باهتمام دول الخليج في ظل التطور المتسارع لمؤسساتها الحكومية. طبعا مستمعينا يعني جاء هذاك القرار في ذاك الوقت في مرحلة كانت سلطنة عمان تشهد فيه توسع ملحوظ في الجهاز الإداري،

لو لاحظنا مستمعينا رغم مرور أكثر من 3 عقود على صدور هذا البيان، يبقى الأمر السام الصادر في 22 يوليو 1989 واحدا من القرارات الإدارية التي تركت أثرا واضحا في الحياة اليومية للعمانيين، ليس فقط لأن أعاد تنظيم أسبوع العمل، وإنما لأنه عكس فلسفة السلطان قابوس طيب الله ثراه في المواءمة بين متطلبات التنمية الإدارية واحتياجات المجتمع والأسرة، وهي فلسفة ظلت حاضرة في كثير من القرارات التي صاحبت مسيرة النهضة العمانية. يعني شفتوا كيف أن كانوا أول ما شاء الله عليهم 6 أيام يشتغلون؟ سعد يقول الحمد لله دوامي 2 أسبوع وإجازة 2 أسبوع من أيام كورونا، أو كورونا صار شهر بشهر. على أول ما كان 2 أسبوع بـ2 أسبوع، يعني لو كنتوا عايشين ذاك الوقت

وموسى أعطانا معلومة الحين يعني أن الحد الأقصى للساعات العمل الفعلية في سلطنة عمان هو 8 ساعات يوميا بحد أقصى 40 إلى 45 ساعة أسبوعيا. نعم طبعا الحين تغير النظام، تسهلت الأمور وصار حتى في مرونة أكثر. طبعا ما ننسى نحن يعني الحين صار في عهد السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه صار في نظام مرونة فصار هالشيء تسهيل، وهذا دليل على أن دائما حكومتنا الرشيدة تسعى إلى أن يكون في توازن بين متطلبات العمل وبين متطلبات الأسرة. بس خبروني مستمعين لو كنتوا تعاشين من ذاك الوقت، يعني من تقريبا قبل 1989، هل كنتوا يعني عادة عندكم انكم 6 أيام عمل في الدوام راح يعني كذا تداومون، ولا كذا بتعترضون نفس الحين احنا قاعدين يعني مع هذه التسهيلات اللي معنا وبعد احنا صناعة اقتراحات اللي يبى 3 أيام اجازة واللي يبى نظام اسبوعين باسبوعين مع الجميع كل واحد يدلو بدلوه. طبعا حلو عمان من عبد العزيز العبدالله من دولة قطر حاب يسمعها ويهديها

مستمعينا صباحكم الله بالخير جميعا. برأيكم هل نحن نعيش لأجل الناس أم لأجل الأنفسنا؟ هل فعلا نحن عندنا حياة خاصة نتحكم فيها، حياة خاصة نختار فيها ونقرر فيها اللي نباه ونعيش ونلبس وناخذ السيارة اللي تناسبنا، ولا وايد نهتم لآراء الناس؟ ليش اصلا نحن يهمنا رأي الناس؟ يعني اهتمامنا بنظرة الآخرين مستمعينا ما بالضرورة ضعف شخصية، لأن علم النفس مستمعينا يعتبر الإنسان كائن اجتماعي وعنده حاجة أساسية للشعور بالانتماء والعلاقة مع الآخرين. وفي نظرية في علم النفس مستمعينا اسمها التحديد الذاتي. نظرية التحديد الذاتي مستمعينا ينظر إلى الارتباط بالآخرين باعتباره واحدا من ثلاثة احتياجات نفسية أساسية إلى جانب الاستقلالية والكفاءة. يعني طبيعي جدا أن الإنسان يسأل نفسه ويتساءل، هل الناس متقبليني فعلا؟ هل أنا محبوب؟ هل تصرفي مناسب؟ وكيف يشوفوني؟ المشكلة مستمعينا ما أننا نحن نهتم برأي الناس، المشكلة لما يصير رأي الناس هو البوصلة الوحيدة لحياتنا. ففي فرق مستمعينا، في فرق بين نحن نحترم آراء الناس ونسمع لهم، وبين إن نعيش حياتنا على أساس أن هم أصحاب القرار وهم اللي يتحكمون في حياتنا. وهنا السؤال مستمعينا، هل نحن نقارن أنفسنا بالآخرين بدون ما نحس أو لا؟ طبعا هنا ندخل نحن مستمعينا في نظرية المقارنة الاجتماعية اللي ارتبطت بعالم النفس اليون، عالم النفس اليون فيستينجر. عالم النفس اليون طبعا بحسب علم النفس يقول إن الإنسان يقارن نفسه بالآخرين حتى يفهم نفسه ومكانه اجتماعيا، يعني يقارن شكله، دخله، إنجازاته، علاقاته، أو حتى مستواه الدراسي والوظيفي. والجمعية الأمريكية لعلم النفس توضح أن المقارنة الاجتماعية يمكن أن تؤثر في صورة الإنسان عن نفسه ورفاهيته النفسية. والأغرب أن المقارنة ما دايماً تكون واعية، يعني ممكن مستمعين تشوف شخص اشترى بيت أو تزوج أو حصل على وظيفة ومثلاً تقول لنفسك أنا وين وصلت مقارنة فيه. وهنا أكيد تتحول طبعاً حياة الآخرين إلى مسطرة نقيس فيها حياتنا. والدراسات اللي راجعت أكثر من 6 عقود من أبحاث المقارنة الاجتماعية وجدت أن الناس يميلون كثيراً إلى المقارنة بمن هم أفضل منهم.

على 0974779975. هذا موضوع حلقتنا اليوم، هل نعيش لأجل إرضاء أنفسنا أم لإرضاء الآخرين؟ كل التحية لسلمة. سلمة تقول، مشاركة طبعا من سلمة، تقول نحن نعيش لأنفسنا بس للأسف الناس وعيونها ما مخلي أحد يعيش. أن يعني لو الواحد بغى يعيش يعني لنفسه، لكن للأسف الناس تترصد ويعني دائما ما تخليه في حالة. يعطيك العافية يا سلمة. وأيضا نصبح على أم عبد الرحمن. أم عبد الرحمن تقول أغلب الناس تعيش على هذا المبدأ، فلا أحد يدعي المثالية ويقول أنا أعيش بما يناسبني ويعجبني على مبادئي وغيره، وهذا يضحك على نفسه فيقول شيء وعندما تتقرب منه ترى أنه يفعل شيء آخر. وتقول يابت مثال، تقول لا لازم أسوي كذا لأني لست قليل عن فلان وعلان، والناس تسوي كذا فليش نحن غير. للأسف الناس تقلد وتتغالى في التقليد وتنافسون على الخطأ. يعطيك العافية أم عبد الرحمن، شاكرين لك مشاركتك. مريم بنت راشد من دولة الإمارات، كل التحية لك يا مريم. تقول صباح الخير لك أبرار ولبدر ولكل المستمعين، نصبح عليك بالسعادة يا رب يا مريم. ومحمد من العراق يقول أن نحن من الصغر نتعلم أن نهتم بنظرة الآخرين، وتربينا أن نحن نهتم بنظرة الآخرين فنخاف من الانتقاد، نبحث عن القبول حتى ننسى أحيانا شو اللي نحن نباه فعلا، شو الأشياء اللي تشبهنا. نحن نعيش لإرضاء أهلنا ونخاف من كلام المجتمع ونقارن أنفسنا بالآخرين، ثم نكتشف أن أكثر شخص أهملنا هو أنفسنا. فعلا أتفق معك يا محمد. فبعدها يقول محمد اهتم بمن تحب واسعد من حولك، لكن لا تجعل حياتك ثمنا لرضا الناس. يعطيك العافية يا محمد من دولة العراق. كل تحية لك يا سامي العبدلي، وسامي العبدلي وجه تحياته وسلامه ليعقوب السيابي ولكل من يعرف سامي العبدلي.

كل التحية لك يا جاسم السعدي. جاسم السعدي على على موضوع حلقتنا اليوم يقول: نحن نعيش لأنفسنا في الأصل والفطرة، لكننا غالبا ما نقع في فخ العيش لعيون الناس بسبب الرغبة الطبيعية في القبول والاجتماعي والتقدير. العيش الحقيقي هو الذي يوازن بين التلبية، أتوقع يقصد بين تلبية أنفسنا وبين تلبية الآخرين.

0: وتحياتنا أكيد لأخواننا من السعودية، تحية لصالح اللي شاركنا في موضوع حلقتنا اليوم على 94777975. يقول صالح: وجهة نظر الصراحة، اللي يعيش لرضا الناس بيموت وهو ما عاش، لأن عيون الناس مثل البحر اللي ماله ساحل، وكل يوم تبي شيء جديد. عيش لنفسك، اتبع شغفك، وفضل حياتك على وفصل حياتك على مقاس راحتك، لأن فاتورة عمرك ما راح يسددها أحد غيرك. يعطيك العافية صالح، وتحياتنا أكيد لكل من يشاهد الشبيبة ومن يشاهد صباح الشبيبة سواء من داخل وخارج السلطنة. فنحن سعداء أكيد بمشاركتك يا صالح، وتحية لإخواننا في السعودية، وأيضا كل تحية لمحمد من العراق وعبد العزيز أيضا من قطر، والكل من يشاركنا وهم من خارج السلطنة. وتحياتنا أكيد أيضا اللي يشاركونا ومن داخل السلطنة. مستمعينا، نحن راح نرجع بعد هذا الإعلان نستكمل قراءة مشاركاتكم.
1: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة.

صباحكم الله بالخير والسعادة مستمعينا الأحبة، ولكل من انضم للشبيبة على 97.5 في مسقط والباطنة و 98.5 في ظفار، وتحياتنا لكل من يستمع لنا ويشاهدنا عبر مرئيات الشبيبة. كل التحية لمحمد من العراق، ولسعد ولعنود من الإمارات، وأيضا لصالح مصبح أيضا على موسى من الجزائر، وكل التحية لك يا عبد العزيز عبد الله من قطر، وتحياتنا لك يا جاسم السعدي ولبعوف العجمي ولمشعل الرشيدي ولمحمد الماهري. مستمعينا، هل سمعتوا بأزمة منتصف العمر؟ دائما نسمع عن مصطلح أزمة منتصف العمر، لكن ما نعرف منتصف العمر أو أزمة منتصف العمر يقصدون فيها أي مرحلة بالضبط. فنقلا عن جريدة الشبيبة، بين سن 40 و60 هذا اللي تسمى أزمة منتصف العمر. فكيف تتجاوز أزمة منتصف العمر وتستثمرها لمرحلة نضج جديدة؟ يمر كثير من الرجال والنساء بين سن 40 و60 مستمعين بمرحلة نفسية يصفها المختصون بأزمة منتصف العمر، وهي مرحلة انتقالية حساسة تتداخل فيها مخاوف التقدم في السن مع شعور متصاعد بالقلق وتراجع الثقة بالنفس، مما ينعكس في كثير من الأحيان على الحالة النفسية والاستقرار الأسري. وفق ما أفادت به جريدة القبس الكويتية في تقرير متخصص، تعيد أبحاث حديثة النظر في هذه الفكرة بعد سنوات ترسخت فيها صورة أزمة منتصف العمر باعتبارها مرحلة من القلق وعدم الرضا تداهم الإنسان في أواخر الثلاثينيات والأربعينيات، حيث أكد الخبراء أن هذه المرحلة لا تعد مرضا نفسيا بل تحولا داخليا طبيعيا يدفع الشخص لمراجعة إنجازاته وما فاته من العمر والتساؤل عما إذا كان قد اختار الطريق المناسب في حياته المهنية والشخصية. لكن يا ترى نحن يوم نسمع دائما مستمعينا أزمة منتصف العمر، من اللي بدأ بهذه التسمية ومن اللي أصلا سمى أزمة منتصف العمر؟ وصرنا نحن وايد يعني وايد نقولها، وحتى أحيانا نقول يلا عذروا الحين يمكن هو يعيش أزمة منتصف العمر، نجيبها كمزح وكضحك، لكن هذه حقيقة طلعت أزمة منتصف العمر. فيعود مصطلح مستمعين أزمة منتصف العمر إلى عالم النفس إليوت جاك الذي صاغه عام 1965، يعني من عام 1965 إلى اليوم، والناس دائما يعني تتداول وتقول عن أزمة منتصف العمر. طبعا عالم النفس إليوت جاك سمى القلق المرتبط بإدراك التقدم في السن بأزمة منتصف العمر، رغم أن بعض الدراسات مستمعين تؤكد انخفاض الرضا عن الحياة لدى بعض الأفراد في هذه الفترة بين 40 و60، فإن أبحاث أخرى تشير إلى أن الأزمة أقل شيوعا مما يعتقد، إذ تراوحت نسبة من أبلغوا عن المرور بها بين 10% و20% فقط، مما يعني أنها ليست تجربة حتمية تصيب الجميع. يعني اللي الحين هو في 30 ويخاف أنه لما يصير في 40 يواجه أزمة منتصف العمر، فلا تخافون، أقولكم فقط يعني يصير حق الأشخاص يعني بنسبة 10% و20% فقط. وقد تظهر لدى من يمرون بهذه المرحلة مستمعين مشاعر الحزن أو أعراض اكتئابية وتقلبات عاطفية، لجانب التشكيك المستمر في القرارات القديمة، هل أنا فعلا هذه الوظيفة تناسبني أو لا، وأيضا هل أنا حققت طموحي لما وصلت لهذا العمر أو لا.

والباحثون المستمعين يرون أن كثيرا مما يوصف بأنه أزمة يرتبط في الواقع بضغوط الأسرة، يعني الأسرة أو بمصاريف الأسرة، بمصاريف العمل، بمشكلات العمل، العلاقات، الأعباء المالية. فيواجه الأشخاص في هذا السن تحديدا مسؤوليات متزامنة، مثلا تربية أبناء، رعاية الوالدين الكبار السن، إلى الالتزامات المهنية، وهو ما يفسر جانبا كبيرا من الضيق النفسي بعيدا عن تأثير تقدم السن بذاته. يعني نقدر نقول إحنا مستمعين ظروف الحياة هي اللي تخليهم وتساهم إن هم يكونون يعيشون هذه الأعراض الاكتئابية. في المقابل مستمعين، كشفت دراسات اتبعت أفراد لسنوات طويلة صورة أكثر إيجابية، إذ أظهرت تحسنا في مستويات السعادة والقدرة على تنظيم المشاعر خلال سنوات منتصف العمر، كما يصبح كثيرون أكثر تقبلا لذواتهم وقل انشغالا بالأمور التي لا يستطيعون تغييرها، مما يجعلها فرصة لإعادة اكتشاف المعنى وتعديل المسار. مستمعين، كذلك الخبراء أكدوا أن تجاوز صعوبات منتصف العمر بيبدأ بتقبل الواقع بدلا من الغرق في الندم وإعادة ترتيب الأولويات وتصحيح الأوضاع غير المريحة من دون اتخاذ قرارات اندفاعية. وبذلك مستمعين، لا تعد أزمة منتصف العمر أزمة بالمعنى التقليدي بقدر ما هي مرحلة انتقال ونضج، ويستطيع الإنسان استثمارها لفهم ذاته بصورة أفضل وتحديد تطلعاته للسنوات المقبلة. ونحن نرجع نقولكم مستمعينا، ترى يعني العمر مجرد رقم، وانت اللي تحدد هل أنا متصالح مع الحياة وراضي مع الواقع أو لا. وحرفيا ترى ما في شيء مستاهل، العمر مجرد رقم، فخلي دايما يعني قلبكم شبابي دايما. محمد من العراق يقول أزمة منتصف العمر ما معناها أن الحياة انتهت، بالعكس يمكن تكون اللحظة اللي يبدأ بيها الإنسان يفهم نفسه أكثر، يبدأ يسأل شنو أريد، وين وصلت، وهل عشت الحياة اللي أريدها أو الحياة اللي اختارها الناس لي. يمكن بعض الأحلام تأخرت وبعض الطرق ما كانت صحيحة، لكن العمر اللي مضى ما خسارة، هو اللي علمنا. منتصف العمر ما نهاية الشباب، هو بداية وعي جديد بالحياة، وأحيانا أجمل القرارات تأتي بعد أن نعرف أنفسنا حقا. أساسا يعطيك العافية يا محمد، أساسا نحن نلاحظ وايدين في منتصف الأربعينيات وبداية الخمسين حتى يحققون أشياء ما حققوها قبل، أو إنهم مثلا يكتشفون هواية قبل ما كانت موجودة. فأنا حرفيا وايد أنا مؤمنة بأن العمر مجرد رقم. في ناس وصلوا الخمسين لما تشوفهم تحسبهم بالثلاثينيات، لأنهم وايد عايشين الحياة، يحبون الحياة، مهتمين بصحتهم، يحبون أنفسهم أيضا، يعيشون إنهم ما يفكرون وايد، ودائما دائما تلقاهم يمارسون هواياتهم والأشياء اللي هم يحبونها. مستمعين دائما خلكم كذا مستمتعين في هذه الحياة. موسى يقول أزمة منتصف العمر هي مراجعة نفسية تحدث بين سن الأربعين والستين بسبب إدراك في فكرة التقدم في السن. يعني نتوقع يا موسى، يعني بالضبط صحيح نفسنا ما حنذكرنا يا موسى، يعطيك العافية موسى، لو سن الأربعين والستين هو اللي يعتبر منتصف العمر. بس خلونا نغير مصطلح أزمة منتصف العمر، يعني ما دائما نقول هذه كلمة أزمة، لأن أزمة شوية سبب قلق أكثر. فخلكم دائما مستمتعين وعيش الحياة مثل ما تحبون وأكثر.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الأحبة. الوقف معروف أنه من أهم الأدوات اللي ممكن تصنع أثر مستدام في المجتمع، واليوم نشوف توجها لتعزيز ثقافة الاستثمار الوقفي والاستفادة من أصول الوقف بطريقة تحقق عائدا مستمرا يخدم المجتمع. للحديث أكثر عن برنامج الاستثمار الوقفي في نزوة، يسعدنا أن يكون معنا عبر الاتصال الدكتور سعيد النعماني، مدير إدارة الأوقاف والشؤون الدينية بمحافظة الداخلية. صباحك الله بالخير دكتور سعيد، وأهلا وسهلا بك معنا.
1: صباح النور وصباح متجدد بالنشاط والعطاء لعمان.
0: بداية دكتور سعيد، ما هو برنامج الاستثمار الوقفي؟
1: بارك الله فيكم على هذه الاستضافة. طبعا في البداية لابد أن نعرف بالمبادرة التي أطلقتها إدارة الأوقاف والشؤون الدينية بمحافظة الداخلية، والتي أتت تحت عنوان مبادرة إثراء من المعرفة إلى التمكين. وهي مبادرة تخصصية طبعا تهتم بتطوير الكفاءات الدينية والإدارية، و تهدف إلى تعزيز معارفها ومهاراتها بما يواكب متطلعات العمل المعاصر، في إطار يجمع بين أصالة الهوية الإسلامية وأيضا الاستفادة من التقانة والابتكار. تنطلق إثراء من توجه يتمثل في صناعة كوادر متجددة في فكرها، وأيضا متمكنة في تخصصها وفاعلة في أدائها. ولذلك تحرص هذه المبادرة على تقديم برامج نوعية تربط المعرفة بالتطبيق، وتستشرف احتياجات المستقبل، وتسهم أيضا في تطوير العمل الديني والإداري والارتقاء بجودة مخرجاته. أما رؤيتنا فهي أن نصل إلى كوادر إدارية ودينية متجددة تجمع بين أصالة الهوية الإسلامية وحداثة التقانة من خلال برامج تخصصية معتمدة. وترتكز أهداف هذه المبادرة في ثلاثة مسارات رئيسة: أولا بناء كفاءات متخصصة ومتمكنة، وثانيا تجديد الفكر والممارسة في العمل الديني والإداري، وثالثا توظيف التقانة والابتكار في تطوير أساليب العمل والتعلم. ومن هذا المنطلق تأتي البرامج التي تقدمها إثراء لتستجيب لاحتياجات واقعية، ومن بينها برنامج الاستثمار الوقفي الذي يمثل أحد المجالات المهمة التي نعمل من خلالها على تعزيز المعرفة المتخصصة بين الكوادر وربطها بالممارسة بما يسهم في تطوير العمل الوقفي واستدامة أثره. ويأتي البرنامج ليقدم فهماً متكاملاً لمفهوم الاستثمار الوقفي، ليس فقط من الجانب النظري، وإنما من خلال ربط المعرفة بالممارسة والواقع، بحيث نتعلم كيف يمكن لهذا الموظف أو لهذا الوكيل إدارة هذه الأصول الوقفية، كيف ينميها وكيف يستثمرها بطريقة تحقق مقاصد الوقف وتحافظ أيضا على استدامته وتزيد من أثره في المجتمع.
0: نعم دكتور سعيد، ما هي الفئة المستهدفة في برنامج الاستثمار الوقفي؟
1: طبعا نستهدف البرنامج بالدرجة الأولى الكوادر الإدارية والدينية المرتبطة بالعمل الوقفي، وبشكل خاص الموظفين الذين تتصل مهامهم بإدارة الأوقاف وإدارة الأصول الوقفية والحسابات، والقائمين على بيت المال والإشراف على الأوقاف، وأيضا كذلك وكلاء الأوقاف بالمحافظة.
0: نعم، طيب لو تحدثنا أيضا دكتور سعيد عن أبرز المحاور اللي تناولها برنامج الاستثمار الوقفي.
1: طبعا البرنامج لا يتناول الاستثمار الوقفي من زاوية واحدة فقط، وإنما ينطلق من عدة جوانب متكاملة. من أبرز هذه المحاور التأصيل الشرعي للوقف والاستثمار الوقفي، أيضا فهم الضوابط الشرعية التي تحكم عملية الاستثمار، إلى جانب الجوانب الإدارية والمالية والاستثمارية، ودراسة كذلك الفرص الاستثمارية وكيفية تقييمها وإدارتها. كما أيضا يعني يتناول البرنامج موضوعات مرتبطة بالحوكمة وإدارة المخاطر والاستدامة، لأن الاستثمار الناجح لا يقوم فقط على وجود رأس مال أو أصل وقفي، وإنما يحتاج لماذا؟ إلى إدارة واعية تحافظ على الأصل وتنمي العائد.
0: نعم. طيب دكتور سعيد، يعني حدثنا كيف ممكن يساهم برنامج الاستثمار الوقفي في تعزيز ثقافة الاستثمار الوقفي في المجتمع؟
1: لا ريب، يعني نحن ننظر إلى البرنامج باعتباره ماذا؟ باعتباره خطوة في تغيير النظرة إلى الوقف. فالوقف في تاريخ المجتمع العماني كان حاضرا وكان واقعا عمليا، وأسهم في كثير من المجالات في دعم التعليم والمساجد والأفلاج والزراعة وغيرها من أوجه النفع. واليوم نحن بحاجة إلى أن نستحضر هذه الروح، ولكن بأدوات عصرية جديدة. فعندما نؤهل هذا الكادر القائم على إدارة الوقف ونرفع من وعيه بكيفية استثمار الأصول وتنميتها، فإن ذلك لا يتوقف عند الموظف طبعا، بل ينعكس على ماذا؟ على المؤسسة الوقفية والمجتمع والمستفيدين من هذا الوقف.
0: نعم. طيب دكتور سعيد، كيف يمكن للراغبين في معرفة المزيد عن البرنامج الاستفادة منه؟ كيف ممكن أنهم يسجلون في هذا البرنامج؟
1: طبعا يمكن للراغبين متابعة أخبار وبرامج هذه المبادرة من خلال حساباتها الرسمية ومنصة إثراء الرقمية، حيث تنشر يعني هذه البرامج التخصصية بالمواعيد وبالمستجدات. ومبادرة إثراء جاءت لتكون مساحة مستمرة لتطوير الكوادر الإداري والدينية وربط المعرفة بماذا؟ بالتطبيق العملي وبناء برامج تخصصية تستجيب لاحتياج الفعلي في بيئة العمل. وأيضا أريد أن أؤكد أن الاستثمار في الإنسان هو الأساس.
0: نعم.
1: هذا الاستثمار في الإنسان هو في الأساس استثمار في ماذا؟ في المؤسسة والمجتمع. وهذا هو جوهر توجهنا في مبادرة إثراء، أن نحول المعرفة إلى كفاءة والكفاءة إلى أثر.
0: نعم. كل الشكر لك دكتور سعيد النعماني على توضيحك لفكرة برنامج الاستثمار الوقفي وأهدافه، وكل التوفيق أكيد للقائمين على برنامج الاستثمار الوقفي ولجميع المشاركين فيه. شكرا جزيلا.
1: بارك الله فيكم. شكرا. العفو.

0: خليك شبابي.
1: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93-89-25-04 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
2: صباحكم الله بالخير مجددا مستمعين الأحبة. نذكركم موضوع حلقتنا اليوم، هل برأيك يعني وين تشوف الحقيقة؟ هل برأيك أن نحن نعيش لأجل أنفسنا أم لأجل عيون الآخرين؟ على 94777975 يقول محمد الماهري: نعيش لأنفسنا أولا لا لعيون الناس، لأن رضا الناس غاية لا تدرك وآراءهم متبدلة، لكن هذا لا يعني تجاهل آراء الناس. يعطيك العافية محمد الماهري. فعلا يعني نحن في النهاية ما نستغنى عن آراء الناس، لكن أهم شيء ما نخلي ونبني حياتنا بحكم قرارات الآخرين ورايهم، لأن شو ما سوينا الناس راح تتكلم راح تتكلم، فحلو أن نعيش حياتنا مثل ما نحن نبى. وصالح، كل التحية لك صالح من السعودية. شاركنا صالح يقول: عش لنفسك، اتبع شغفك، وفصل حياتك على مقاس راحتك، لأن فاتورة عمرك ما راح يسددها أحد غيرك. يعطيك العافية صالح. وموسى من الجزائر، كل التحية لك يا موسى، يقول: الحقيقة ليست خيارا حتميا بين إرضاء الناس أو إرضاء النفس، الحقيقة هي أن تعيش لنفسك أولا. كل الشكر لك يا موسى. عنود تقول ان يعني نحن نعيش لاجل انفسنا وايضا لاجل الاخرين. وبعدها قالت: الانسان في اصله يولد بغريزة البقاء والسعي الدائم لتحقيق السعادة والراحة الشخصية وتجنب الالم. كل تحية لك يا عنود. وتحياتنا أيضا للعم سعيد الهشامي. العم سعيد الهشامي يقول: السلام عليكم، في برنامج صباح الشبيبة المذيعة أبراج، جعل الله صباحكم وصباح المستمعين سعادة ونجاح، المرسل سعيد بن عزيز الهشامي. كل تحية لك العم سعيد الهشامي. وسعد يقول: صباح الخير وصباح السعادة وصباح الجمال، أصبح على كل مستمع في الشبيبة، أصبح على أبرار، نعيش لأنفسنا بس نعيش للناس اللي نحبها. يعطيك العافية يا سعد. يعني سعد ما تشوف ان احيانا نحن نعيش لإرضاء الآخرين. وعبد العزيز عبد الله من دولة قطر يقول: نعيش لأنفسنا اولا، عيون الناس مرآة عابرة تفيد احيانا وتشوه كثيرا ان صارت هدفا، والتوازن امر مطلوب، اصنع حياتك على قيمك ولا تتجاهل اثرك على من حولك. كل تحية لك يا عبد العزيز العبد الله. وعلى 94777975 كذلك شاركنا مشعل الرشيدي. مشعل الرشيدي يقول: حقيقة نعيش لأنفسنا لكن ما نقدر نعيش بمعزل عن الناس، نرضي أهلنا ونحترم الناس لكن ما لدرجة نخلي نظرتهم هي اللي تحدد حياتنا. إذا عشت لعيون الناس بتتعب لأن عيونهم ما تخلص، وإذا عشت لنفسك بوعي بتعيش أهدأ. كان التحية لك يا مشعل الرشيدي من المدينة المنورة المملكة العربية السعودية، تحياتنا لك. وحمدان الرديني أيضا تحياتنا لك يا حمدان الرديني، يقول حمدان عيش لنفسك وليس للناس واستمد قيمتك مما يرضي ربك ويحقق سلامك الداخلي، فالناس يبدون آراءهم في لحظة عابرة ثم يلتفتون لشؤونهم بينما تظل أنت وحدك تدفع ثمن قراراتك من عمرك وراحتك، لا تشكل حياتك لتوافق أهواء العابرين.

سجن. الحقيقة أنها تبدأ الحياة لأنفسنا، لكننا غالبا نتعب في محاولة إرضاء أعين الناس. تحياتنا لك ويعطيك العافية جاسم السعدي.

جماعة أنا ما أعرف، أحس أن وايد السوشيال ميديا خلتنا أكثر يعني حاول نعيش لأجل عيون الناس أكثر شيء. أمس يعني صادفت فيديو، سبحان الله على موضوع حلقتنا لليوم، صادفت أمس فيديو اللي هو أن يعني لا يغركم مثلا حياة المشاهير وكيف أنهم أن الواقع غير والسوشيال ميديا غير. ففعلا السوشيال ميديا خلتنا نعيش يعني لعيون الناس أكثر. فلو نلاحظ مستمعينا، قبل السوشيال ميديا كان رأي الناس محصور غالبا في دائرة صغيرة، يعني بين أهلك أصدقائك فقط أو زملائك. لكن اليوم ممكن تنشر صور أو إنجاز وتنتظر وتتريق كم لايك حصلت أو مثلا كم تعليق، ومن اللي شاف ومن اللي تفاعل ومن رجع يرسل المنشور. وأحيانا الواحد ما يعني ما صار يسأل هل أنا سعيد بهذا الشيء أو هل أنا راضي أو لا، لكن طبعا يسأل شو يعني هل بيطلع هذا حلو قدام الناس. وهنا نقدر نحن نربط الموضوع بالمقارنة الاجتماعية، لأن منصات التواصل تعرض لنا استمرار يعني باستمرار صور متقامة من حياة الآخرين، وهذا اللي يخلينا نحن نقارن نفسنا أكثر وأكثر. نلاحظ حتى ناس صارت وايد تسوي ترتيبات، توزيعات، احتفالات، يعني مجرد تباهي، مجرد مظاهر عشان فقط تصوير، عشان الناس تقول إن يعني إن نحن مواكبين معاهم ونحن ما غير عنهم. يعني نحن دائما نشوف مثلا الناس اللي تسافر بس ما نعرفها، لأنهم ناس مثلا مسافرين هم عندهم ديون أو عندهم التزامات، ونشوف مثلا ناس تتزوج فما نعرف لهم عندهم مشاكل أو لا، وناس تتوظف لكن ما نعرف لهم مضغوطين أو لا، ونشوف الإنجازات لكن ما نشوف السنوات وسنوات التعب اللي قبلها. فالمفروض نحن يعني ما نقارن أنفسنا بالآخرين وبالسوشيال ميديا، ولا أن بعد أيضا يعني نرضيهم أكثر. بس يا ترى متى نحن او متى كيف يعني الواحد يقدر يعرف انه هو يعيش لعيون الناس او لا؟ ففي بعض العلامات الواضحه مستمعينا خلونا كذا نستذكرها مع بعض. اذا كنت تخاف من الرفض اكثر من خوفك من خساره نفسك، فهذا يعني انت تعيش لاجل الاخرين، يعني تعرف ان القرار مناسب لك لكن تتراجع فقط لان الناس ممكن ما يعيبهم. وإذا كان عندك أول سؤال شو بيقولون، أو يعني بدل ما تقول شو أنا أبا تقول شو بيقولون عني الناس، فهذا معناته أنك أنت أيضا جالس تعيش لأجل إرضاء الآخرين. وإذا كنت دائما تغير اختياراتك باستمرار حسب محيطك، فأيضا أنت معناته تعيش لأجل الآخرين. وإذا كنت تفعل أشياء ما تحبها فقط عشان تحافظ على صورة معينة أمام الآخرين أو عشان تواكب الترند أو تكون مع الأشخاص وبنفس الهبة، فهذا معناته أنك أنت أيضا تحاول ترضي الآخرين. فهنا السؤال، هل يعني الحل أني أنا ما أهتم بأحد أو لا؟ فعبارة لا تهتم بكلام الناس يعني هي عبارة جميلة ودائما نسمعها لكن غير واقعية، لأن مستمعين الإنسان بطبيعته يحتاج الآخرين، يحتاج الشعور بالانتماء والعلاقات. ونظرية التحديد الذاتي تؤكد أهمية ثلاثة احتياجات نفسية: الاستقلالية والكفاءة والارتباط بالآخرين. فيعني مستمعين نحن ما نستغنى عن آراء الآخرين، ما نستغنى عن الناس، لكن نرجع نقول أهم شيء نعيش الحياة لأنفسنا، الحياة اللي تشبهنا، وطبعا مع احترامنا لآراء الآخرين. فيعني أنك أنت تعيش لنفسك ما معناته أنك تتجاهل أهلك أو ما تهتم لهم.

مشاعر الآخرين أو تسوي اللي تباه مهما كان تأثيره على المجتمع أو ترفض النصيحة. لأن العيش لنفسك يعني أن يكون لك صوت صحيح داخل قراراتك، لكن أهم شيء أنك تحترم الناس ما يعني وبنفس الوقت ما تتنازل عن نفسك أبدا. هذا أكيد قريب من مفهوم الاستقلالية في نظرية التحديد الذاتي. طبعا أن يشعر الإنسان أن أفعاله نابعة من اختياره وإراداته وليس فقط من ضغط خارجي. وتشير النظرية مستمعينا إلى أن دعم الاستقلالية يرتبط بدوافع أكثر ذاتية ورفاهية أفضل. يعني مستمعين تخيلوا معي ان لو انحذفت كل حسابات السوشيال ميديا او لو انقطع الانترنت من كل العالم ما حد يعرف ايش اللي قاعدين تسوونه في حياتكم وايش الشيء اللي انتم مستمرين تسوونه، ما بتحسوا نفسكم ان فعلا احنا بنكون كذا مرتاحين اكثر؟ والاهم مستمعين راي الناس ممكن يكون مرآة لكنه ما يصير بوصلة، لأن فعلا نحن نحتاج الآخرين ونتأثر فيهم، لكن المقارنة الاجتماعية نفسها هي يعني ليست شر مطلق. فأبحاث علم النفس تشير إلى أن ممكن تؤدي أحيانا إلى مشاعر سلبية لكنها في ظروف أخرى قد تكون مصدر إلهام وتحفيز. يعني المشكلة ليست في وجود الناس حولنا بل في إعطاهم حق تحديد قيمتنا واتجاه حياتنا. لذلك خلونا دايما وخلوا البوصلة لحياتكم الخاصة تكون معاكم انتم وليس مع الآخرين.

مستمعينا، نقلا من الرائد ناصر الراجحي من الإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية، تتعامل شرطة عمان السلطانية مع تعطل قاطرة مقطورة في مضمار إشارات جسر لوطية، كما تتعامل مع حادث احتراق مركبة على طريق وادي عدي باتجاه الداخل خلف ذلك كثافة مرورية، فعلى مستخدمي الطريق السياقة بحذر والتعاون مع رجال الشرطة لحين إخراج المركبات من المسار. نتمنى لكم الأمان والسلامة يا رب، الله يحفظكم يا رب، وكذا انتبهوا في الطريق وإن شاء الله توصلون لمقاصدكم الصباحية بكل خير يا رب العالمين.

مستمعين تخيلوا معي، طبعا هذه الحادثة صارت في أندونيسيا، موقف وايد مضحك لكن شيء بعد ما بالخيال أساسا. فتخيلوا معي هذا المشهد، أم توفت، طيب متوفية الأم من سنوات وايد، لكن بنتها ما زالت تهتم فيها، تمشط شعرها، تسبحها وتطعمها وتتعامل معها وكأنها ما زالت موجودة في البيت وكأنها حية، وهي مجرد جثمان، مجرد جثة. أكيد تبتقولون المشهد وايد غريب، فعلا المشهد يعني وايد غريب بالنسبة لنا نحن، لكن في الحقيقة هو جزء من تقليد ثقافي موجود عند سكان توراجا في أندونيسيا. يعني مستمعينا، في مدينة توراجا في أندونيسيا إلى الآن ما زالوا يعني يعاملون الموتى كأنهم أحياء، بعدها يعني اهتموا فيهم وكذا، بعدها توقع أنه يدفنونهم، هذا والله أعلم. خلونا نشوف المعلومة مع بعض. يقولكم فعلا أن العوائل الأندونيسية، طبعا ما الجميع، ما كل العوائل الأندونيسية، فقط في مدينة توراجا في أندونيسيا تؤجل بعض العائلات دفن موتاها ويبقى المتوفى في المنزل لفترة من الزمن، وتتعامل الأسرة معه وكأنه مريض ويحتاج إلى الرعاية. غريبة ما خافوا، أحس الشعور وايد يخوف. والأغرب مستمعين أن العلاقة مع المتوفي ما تنتهي حتى بعد الدفن، ففي طقس يعرف باسم مانيني. هذا الطقس المانيني، طقس أندونيسي، تعود بعض العائلات بعد سنوات إلى قبور أقاربها وتخرج الجثامين. يعني تخيلوا أن الحين هم توفى، الحين توفى الميت عندهم، هم ما يدفنون بسرعة، يطعمونه ويسبحونه وش اسمه هاي، ومشطون شعر نفس البنت الأندونيسية اللي سوت كذا حق الأم. وبعدها لما دفنوهم، بعدها بعد الدفن بمدة، في طقس عندهم، طقس مانيني، بعد سنوات، تخيلوا بعد سنوات يعودون بعض العائلات إلى قبور أقاربهم ويخرجون الجثامين وينظفونها ويعتنون فيها ويلبسونها ملابس جديدة قبل ما يعني قبل إعادتها للقبر مرة أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم، شوايد يخوف، أنا بس أقول المعلومة وخايفة. طبعا هذا بالنسبة لسكان توراجا، نرجع نقول هذه الممارسات مرتبطة بتكريم الأقارب، هم كذا معهم هذه الخرافة وهذا المعتقد، أن هذه الممارسات مرتبطة بتكريم الأقارب والحفاظ على الصلة بهم، كما أنها تمنح الأسرة وقت أطول للتعامل مع الفقد والوداع. لا والله أنا عن نفسي ما بأتعامل مع الفقد والوداع بهذه الطريقة. يعني هم مستمعين في ثقافتهم، سكان توراجا في أندونيسيا، ثقافتهم من الموت والفراق ما يصير بالضرورة في لحظة واحدة، وعادي يعني فجأة أنت مودع الميت وخلاص وداعي له بالرحمة وقلت إن الله يجعل قبره روضة من رياض الجنة، آخر شيء أنت بتروح تنبش روضة من رياض الجنة، تنبشه وترجع مرة ثانية وتخليه كذا حي وتهتم فيه، بعدين ترجع القبر مرة ثانية. سبحان الله، هذه اللي يقولكم الثقافات والخرافات والاعتقادات الغريبة بين الشعوب. فيعني في أندونيسيا في مدينة توراجا عندهم عملية تمتد على مراحل، يعني من الوفاة إلى مراسم الدفن وحتى طقوس تذكر المتوفى، طبعا هذا الطقس اللي هو مثل ما ذكرنا طقس مانيني، ويعتنون فيه بعد سنوات. فأكيد غريب بالنسبة لنا، وهذا يعني يعتبر حكاية من حكايات العالم العجيبة والغريبة، أشياء نشوفها نحن غريبة لكن أكيد عند الشعوب الأخرى يشوفونها جزء طبيعي من ثقافتهم وعاداتهم. يعني مجرد أنا ما أحاول أني أتخيل الموقف ما قادر، أحسه وايد رعب. فمستمعين هذا المعلومة بالنسبة لسكان توراجا في أندونيسيا، فما أدري هل أنتوا صادفتكم معلومة أخرى تخص هذا الموضوع أو لا. شو رأيكم نرجع لموضوع حلقتنا لليوم أحسن؟ لأني يا جماعة بديت أخاف من هذا الموضوع. مستمعينا، موضوع حلقتنا اليوم، هل أنت تعيش لأجل إرضاء الآخرين أم لأجل إرضاء نفسك؟ فمشعل الرشيدي يقول، رجع مرة ثانية مشعل الرشيدي شاركنا ويعطيك العافية مشعل، يقول نعيش لأنفسنا لكن ما نقدر نعيش بمعزل عن الناس، نرضي أهلنا ونحترم الناس لكن ما لدرجة أن نخلي نظرة الناس هي اللي تحدد حياتنا. فعلا يا مشعل يعطيك العافية.
لكن مشعل خبرنا وأيضا المستمعين خبروني، هل صادفتوا مثل هذا الخبر عن أندونيسيا؟ وهل عندكم كذا أخبار غريبة وعجيبة حول العالم لدرجة أنك أنت تستغرب أن فعلا هل موجود هذا الشيء؟ كل التحية لك يا محمد من العراق. محمد من العراق يقول: عمان بلد يجمع بين هدوء البحر وهيبة الجبال وبين أصالة الماضي وجمال الحاضر. في عمان تشعر أن البساطة لها جمالها الخاص وأن الهدوء ليس فراغا وبالراحة للنفس. بلد بتاريخ العريق وطبيعة الجميلة وشعب المعروف بالكرم وحسن الضيافة. عمان ليست مجرد مكان تزوره بالأجواء هادئة أو ذكريات جميلة تبقى في القلب. كل الشكر لك يا محمد من العراق، والله يديم المحبة بينا ويحفظ يعني عمان الحبيبة ويحفظ كل الموجودين في عمان يا رب العالمين.

مع لبرنامج صباح الشبيبة. أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.

0: تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية، برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93892504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق. أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
1: عودة مجددة لكم مستمعين الأحبة. أكيد نتساءل نحن كلنا، وما أعرف هل أنتم يعني من الأشخاص اللي تتأخرون في الرد على الرسائل ولا لا، ودائما نتساءل ليش نحن نتأخر في الرد على الرسائل. ويا ما حاولنا، يعني مثلا أتكلم عن نفسي، أحاول أني ما أتأخر على الرسائل، لكن أتفاجأ أني بعد يوم ويومين أفتح رسالة في الواتساب. فهذا الشيء اللي يعني مسبب لنا نوعا ما قلق، أن وايد نتأخر نحن في الرد على الرسائل. خلونا نعترف كلنا تقريبا عندنا هذه الحركة، يعني تبصلك الرسالة، تشوف هذه الرسالة، تقول برد عليه بعدين لما أخلص هذا الشغلة اللي بيدي، لكن بعد شوية أو بعدين، كلمة بعدين تتحول إلى ساعة وساعتين 3 ساعات، وأحيانا ليوم يومين 3 أيام، وأحيانا لأسبوع. وبعدها بمدة أنت تتفاجئ أنك ما فتحت الرسالة، فتعتذر من الشخص والمعذرة أنا مشغول وتأخرت عليكم وما إلى ذلك. بس هنا السؤال، هل كل شخص يتأخر في الرد يعني أنه هو يتجاهلك أو أنه ما يهتم؟ أنا أشوفه ما يعني ما قصة تجاهل وما قصة إن عدم اهتمام، قصة أن نحن نقول هذا قصة تسويف وتأجيل. يعني أحيانا نقول أني أنا برد على الرسالة حتى لو كان الشخص مهم، لكن ننسى، فهذا ما دليل على أنه الشخص ما مهم. وفي مستمعين دراسات وآراء مختصين في الصحة النفسية تشير إلى أن التأخر في الرد ممكن يكون مرتبط بالإرهاق الذهني أو كثرة التنبيهات والرسائل، أو ببساطة عن أن الشخص يحتاج يبعد شوي عن الهاتف ويستعيد طاقته. وأحيانا في رسائل فعلا، يعني مثلا رسالة، مثلا أحد مطرشلك فويس مدتها 5 دقائق 6 دقائق أو حتى 4 دقائق، المهم يعني مدة كذا طويلة، فأنت لما تشوف أن هذه المدة مدة الفويس طويلة تقول خلاص أنا بسمعها بعدين وراح أرد عليه. لكن بعدين تتفاجأ أنه خلاص يعني أنك أنت وايد أجلت. فعاد نقعد نبرر، البعض يزعل مثلا، والبعض يقول لك لا انت معذور وانت مشغول وعادي نحن عاذرينك، وكلنا ترى ما رد على الرسائل بسرعة، خصوصا في رسائل يكون لها مواضيع حساسة او مواضيع جادة. فغالبا البعض يعني مثلا البعض شو يسوي لما يشوف مثلا فويس طويل او مثلا موضوع صعب او طويل، على طول يعني يتصل بالشخص ويكلمه يقول لي انا شفت رسالتك وراح أكلمك كذا باتصال، أفضل من إن مثلا رسالة إذا كان الموضوع مهم. لأن يعني إذا جينا على الواتساب على رسائل الواتساب ما أعتقد راح نرد عليهم بسرعة. وأحيانا في رسائل نقول لا لازم نرد عليهم لما نكون مروقين أو عشان ما يفهمنا غلط أو نحن نفهم غلط. وفي شيء مستمعين يسمونه الحمل المعرفي، يعني لما يكون مخك أصلا مليان مهام وأفكار، حتى الرد على رسالة قصيرة ممكن يعني تحسها مهمة إضافية وتقول بعدين. لكن في نقطة ثانية مثيرة للاهتمام مستمعين، أن نحن فعلا ما نرد على كل الناس بنفس السرعة. بعض الدراسات تشير إلى أن نحن نميل لإعطاء الأولوية للرسائل من الأشخاص اللي تربطنا فيهم علاقة عاطفية أقوى، بينما ممكن تتأجل رسائل أشخاص آخرين. يا يعني باختصار إذا شخص تأخر عليك لا تحكم مباشرة إنه هو ما يهتم، ممكن يكون مشغول أو مستنزف ذهنيا أو ينتظر اللحظة المناسبة عشان يرد عليك بشكل جيد. بس عادي يعني إذا مر مثلا أسبوع كامل والرسالة يعني واضح إنه ما حد شافها، فممكن هذا الموضوع يحتاج جلسة تحقيق. والله أحيانا البعض يعذرك يعني لو أسبوع وأسبوعين أنت ما فاتح الرسالة. والحين أبغى أعرف منكم، أنتم من أي نوع؟ هل من النوع اللي يرد على الرسالة على طول أول ما يشوفها، ولا يقعد يقول بأجل بعدين بعدين لين ما خلاص ينسى الرسالة؟ كل التحية لك يا محمد من العراق. محمد من العراق عطانا كذا معلومة الحين، يقول هل تعلم في ثقافة الصين اللون الأحمر له معنى إيجابي وقوي جدا، ويرمز غالبا للحظ والبركة، الفرح والسعادة والازدهار والثروة والحيوية والطاقة والمناسبات والاحتفالات، لهذا تشوف الأحمر بكثرة في رأس السنة الصينية والأعراس والزينة والمظاريف التي يوضع فيها المال. كل تحية لك يا محمد من العراق. فعلا لاحظت أن اللون الأحمر وايد مرتبط بالثقافة الصينية، يعني فعلا حتى في الاحتفالات، ما أعرف شو يسمى هذه الاحتفالات اللي هم يعلقونها فوق، نحن يعني مثلا نفس الفوانيس بس هما فوانيس اللي هي في الثقافة الصينية يعلقونها كذي فوق في الممرات بين الشوارع، يزينون فيها يعني كزينة، هو يكون دايما باللون الأحمر، البنات يلبسن أحمر، ملابس صينية بس غالبا باللون، درجات اللون الأحمر، الأظرف مثل ما ذكر محمد يكون كذا باللون الأحمر. ففعلا الأحمر شكله مرتبط ارتباط كبير بالثقافة الصينية. يعطيك العافية محمد على مشاركتك على هذا الموضوع. وأيضا شاركنا محمد، هل أنت من النوع اللي دايما تأجل قراءة رسائل الواتساب أو أنك ترد عليهم على طول؟ مستمعين احنا مستمرين معاكم لكن بعد هذا الفاصل.

0: وخليك شبابي. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
1: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
1: عودة مجددة مستمعينا على 94777975. قبل أن نطلع نحن فاصل كنا نتكلم ليش نحن نتأخر في الردود في الواتساب، فشاركنا محمد من العراق يقول ما دائما التأخر بالرد يعني تجاهل، ولا سرعة الرد يعني اهتمام. أحيانا الشخص يكون مشغول فعلا، وأحيانا يكون عنده كلام كثير بس ما يعرف شلون يرد. المهم ما سرعة الرد، المهم مكانتك عند الشخص أسلوبه معك. يعطيك العافية محمد، وفعلا كلامك صحيح. وعلى طاري ليش نحن نأجل دايما، يعني ما لو نفكر نحن ما بس في الواتساب نقعد نأجل نحن الردود ولا حتى الإيميلات، وايد أشياء بسيطة جدا في حياتنا اليومية نحن نقعد نأجلهم. يعني على سبيل المثال مثلا ترتيب المكتب، مكالمة بسيطة كل مرة، مع أن نحن يكون عندنا وقت بس دائما نحس أنه ما عندنا وقت وأنه دائما نحن مشغولين، وعادة جدا نقول بعدين، وكلمة بعدين تتأجل إلى يعني تتحول إلى يوم يومين ثلاثة أيام، ونحن ما سوينا هذا الشيء البسيط جدا اللي ما يحتاج منه غير دقائق قليلة فقط، دقيقة أو دقيقتين. بس السؤال ليش نحن كذا نسوي؟ هل هو فعلا نحن كلنا كسالة أو كيف بالضبط؟ فمستمعين يقولكم أن الحقيقة أن المماطلة ما دايما لها علاقة بالكسل أو سوء تنظيم الوقت، أحيانا تكون مرتبطة بطريقة تعاملنا مع المشاعر. يعني إذا كانت المهمة مملة أو تسبب لنا توتر أو نحس أنها أكبر من حجمها، عقلنا يدور على الشيء اللي يعطينا راحة فورية. فيعني نفتح السوشيال ميديا، نمسك الجوال، نرتب أشياء ثانية، أو نقول خلنا أول أخلص هذا الشيء وبعدين أبدأ. يعني ممكن احنا نفكر انه هو شيء وايد صعب فعشان كذا نقعد نأجل، لكن لو شفنا انه شيء وايد بسيط وكررنا يعني بينه وبين نفسنا ان هذا الموضوع بسيط وما يحتاج منه غير دقائق، فاحسن نخلصه الحين. احيانا نقول لا احنا بكره راح نبدا، بكره بكون فاضي مثلا، بكره بكون يعني بكره افضل. ما اعرف ليش احنا نفكر انه بكره او في المستقبل احنا بنكون وايد افضل وأكثر فاضين. مستمعين الأغرب أن التأجيل المهمة فعلا يعطينا راحة مؤقتة، لكن بعدها يبدأ الضغط وتراكم الشغل والشعور بالذنب، فالمهمة نفسها بعدين تصير فعلا يعني أصعب من قبل. يعني من إذا لما نحن نسويه في وقته يكون أسهل، لكن لما كل مرة نأجل يكون أصعب. فالحل مستمعينا أن يعني ما نحاول أو نكرر إن نحن لازم نكون أكثر انضباط، لأنه يعني إذا أرغمنا نفسنا على هذا الشيء راح يصير العكس. لكن الحل إن نحن نصغر المهمة، يعني نكرر بينه وبنفسنا الموضوع وايد بسيط، فليش نحن قاعدين نكرر؟ ولو تلاحظون ترى أصعب شيء في التأجيل هو البداية، يعني بداية إن نقوم بالشيء. يعني مثلاً أنت اشتركت في الجيم وصار لك تقريبا أسبوع ما ساير الجيم وأنت مشترك فيه، فبدل ما أنك أنت كل مرة تقول باكر بروح الجيم باكر بروح، البداية هي الصعبة. فالبداية يمكن أنك أنت لما تشغل السيارة وتسير للجيم فهذا اللي بتكون صعبة، بس أنت لو يعني حطيت في بالك أن الموضوع وايد بسيط وايد سهل، والأفضل أنك أنت مثلا على سبيل المثال تروح الجيم لأن عندك أهدافك الخاصة، فبيكون الموضوع سهل. مستمعين نرجع لموضوع حلقتنا اليوم، هل نحن نعيش لأجل أنفسنا أو لأجل إرضاء الآخرين؟ الأغلب قال إن نحن يعني أحيانا نعيش لأجل أنفسنا، لكن في أمور نعيشها لأجل إرضاء الآخرين. عايشة الشمس نوجه لك تحية. عايشة الشمس تقول يمكن أصعب شيء إنك تعرف شو اللي تباه، لكن تخاف تبدأ لأنك تعرف إن الناس بتتكلم. فعلا وايد ناس، حتى في ناس مثلا حتى في موضوع القرارات المصيرية، مثلا قرار الزواج أو أيا كان، مثلا أنا ما بأتزوج من الشخص الفلاني أو من المكان الفلاني عشان بس نظرة الناس، فتقول عايش الشمسي أنا مؤمن أن كلام الناس مؤقت، لكن الندم على شيء ما سويته ممكن يبقى معك فترة طويلة. صحيح كلامك يا عاش، اتفق معك. إذن مستمعين على 94777975 نستكمل قراءة مشاركاتكم. هل نعيش نحن لأجل إرضاء أنفسنا أم لأجل إرضاء الآخرين؟ أمل الرواحية، كل تحية لك يا أمل الرواحية، تقول نحن أنا أشوف أن نحن نعيش للأثنين، لأن الرأي ناس، الرأي الناس مهم، لكن ما المفروض يكون هو اللي يحدد حياتنا. أسمع الآراء اللي أحبهم وبعدها أقرر الشيء إذا يناسبني أو لا. يعطيك العافية أمل الرواحي. وأما عبدالله البلوشي، عبدالله البلوشي يقول أنا مع أن الواحد يعيش لنفسه، بس ما معنى الأنانية، عندي أهل وأصدقاء ومجتمع، طبيعي أخذ رأيهم وراعيهم، لكن بالنهاية القرار اللي يخص حياتي لازم أكون مقتنع فيه. يعطيك العافية يا عبدالله البلوشي، وكل الشكر على مشاركاتكم. مستمعينا نحن مستمرين معاكم لكن بعد هذا الفاصل.

0: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
1: مستمعينا كلنا ملاحظين وكلنا نعرف أن الذكاء الاصطناعي داخل في كل شيء في حياتنا وفي كل المجالات. طبعا في أمور وايد إيجابية الذكاء الاصطناعي ساعدتنا فيه، وفي أمور ممكن يكون فيها خطورة علينا نحن، لكن نلاحظ أيضا في المجال الصحي بالتحديد وايد مهم وجود الذكاء الاصطناعي. وايد استفدنا نحن من خلال وجود الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي. فمن بين الأشياء والتطورات في المجال الصحي اللي طبعا بسبب الذكاء الاصطناعي صار هذا التطور، اللي هو موضوع الفحوصات الطبية. صار الحين الفحوصات الطبية وايد أسرع عن قبل بفضل الذكاء الاصطناعي. لكن نرجع نقول طبعا ما نستغنى عن المهارات البشرية، لأن أحيانا يعني يكون الذكاء الاصطناعي نوعا ما دقيق. طبعا الحين العلماء يطورون إن يكون بدقة، لكن غالبا ما يكون دقيق وايد، فعشان كذا نحن ما نستغني عن المهارات البشرية. فمستمعين، في تطور لافت، ظهرت تقنيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي قادرة على تحليل بيانات وفحوصات طبية خلال ثواني، والمساعدة في رصد مؤشرات قد ترتبط بخطر الإصابة بأمراض القلب. يعني الحين أتوقع الفحوصات لأمراض القلب راح تكون بالثواني بسبب الذكاء الاصطناعي. وطبعا الفكرة هنا أكبر من مجرد سرعة. مستمعين، الذكاء الاصطناعي يقدر يتعامل مع كميات ضخمة من البيانات الطبية، يبحث عن أنماط وتفاصيل ممكن يصعب ملاحظتها بالسرعة نفسها، وهذا أكيد يفتح الباب أمام تشخيص أسرع، اكتشاف مبكر الأمراض، وكذلك مساعدة الأطباء في اتخاذ قرارات أكثر دقة. فشيء جميل حقيقة أن وجود الذكاء الاصطناعي، وأن طور هذا الموضوع بالتحديد، أن الواحد يقدر يكتشف إذا عنده لا سمح الله أمراض في القلب أو لا، ويكون عنده اكتشاف مبكر أصلا للأمراض. والجميل أن الأطباء بالنفس أصلا الذكاء الاصطناعي يساعدهم في اتخاذ قرارات أكثر دقة.

أهم شيء عندنا اللي هي الصحة. فجميل وجود التكنولوجيا في إنها تساعدنا أكيد على معرفة صحتنا بنفسنا. مستمعينا في الدقائق الأخيرة نذكركم موضوع حلقتنا لليوم، طبعا هل أنت تعيش لأجل إرضاء نفسك أو لأجل إرضاء الآخرين؟ مازن الفارسي يقول أنا تعلمت أن الناس تشوف النتيجة لكن أنت تعيش التفاصيل، هم يشوفون قرارك من برا وأنت اللي بتعيش تبعات هذا القرار، لذلك أسمع الجميع لكن ما أعطي أحد حق يعيش حياتي بدالي. كل التحية لك يا مازن الفارسي. آخر مشاركة وصلتها من أم فارس. أم فارس تقول أنا أعيش لأجل نفسي واختار الحياة اللي تشبهني، وطبعا الكلام الناس دائما مهما سوينا الناس بتتكلم. يعطيك العافية أم فارس. مستمعينا في النهاية يمكن ما نقدر نحن نعيش بعيد عن عيون الناس تماما، وهذا طبيعي لأن نحن بشر ونحتاج بعض، لكن الجميل أن نحن نقدر نرجع نمسك دفة حياتنا، نحن اللي نقدر نتحكم بحياتنا، نحن اللي نختار الحياة اللي تشبهنا. مهما كان المجتمع له كلام آخر وكلام الناس له نظرة أخرى، فممكن احنا نسمع رأي الناس، ناخذ نصيحتهم، نحترم مشاعر اللي حولنا، لكن ما ننسى طبعا دائما نسأل نفسنا بين فترة وفترة هل هذا القرار يناسبنا أو لا، أنا فعلا أبا هذا الشيء ولا ما أبا، ولا أنا اخترت هذا الشيء لأن فقط الناس هم اللي يبونه، لأن حياتك طبعا ما مشروع لإرضاء الجميع. وحلو جدا أن تعيش حياة يعني لما تلتفت لها في النهاية تقول هذه كانت حياتي أنا، ما الحياة اللي اختارها الناس. فجميل أن نحن دائما نختار الحياة اللي تشبهنا، فصباحكم حياة تشبهكم، تستحقون تعيشونها بطريقتكم. وهذا سلامي وتحياتي أبرار المشيفري في الإعداد والتقديم، وسلام وتحيات أيضا بدر البلوشي في الإخراج المرئي. نشوفكم إن شاء الله بكرة بنفس الموعد بإذن الله تعالى.

0: وخليك شبابي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: قلب الملاعب ومن وسط التحديات نروي قصص العزيمة ونعيد إشعال الحماس في كل رياضي ومحب للرياضة مع الكابتن. كل خطوة تقربك من هدفك وكل دقيقة بتزيدك قوة. تابعونا كل أربعاء في برنامج الكابتن انطلاقاً من الساعة 11 صباحاً مع هيثم خليل الشبيبة.
1: صباح الخير مستمعي الشبيبة في كل مكان. صبح عليكم ونحييكم في برنامجكم الأسبوعي الرياضي برنامج الكابتن اللي اعتدتوا كل يوم أربعاء أنه تكونون برفقتنا. طبعا أكيد عندنا فقرات كثيرة كالعادة، لكن دائما يعني نعطي اهتمامنا والأولوية للعبة الشعبية الأولى كرة القدم. وبالمناسبة طبعا احنا قبل أن نبدأ بالمحاور ونعرفكم بالضيوف، واليوم حلقة دسمة حقيقة من برنامج الكابتن، هناك موضوع مهم جدا، وأكيد المتابعين ومحبي

عرشة وتانجو طبعا النجم الأسطورة الليجند ليو ميسي أعلن اعتزال الدولي، يعني هذا خبر كان مهم جدا خلال هاليومين، وقدم اللي قدمه والبطولات والبداية، وهو عبارة عن كتاب مفتوح الكل يعرف من هو ميسي وماذا قدم، سواء اللي يتابعوه يحبوا برشلونة لأن هو بدأ وانطلق وحقق كل شيء، واللي مسيرته الأخرى. طبعا كالعادة نبدأ بفقرتنا الثابتة في برنامج الكابتن، فقرة مانشيت، معكم هيثم خليل الطائي في الإعداد والتقديم، وخلف المكسر مخرجنا الأستاذ أنور. أول مانشيت يا ريت يا أستاذ أنور، طبعا اللي تابعنا عبر أكس بث مباشر للبرنامج، أول مانشيت اللي تابعنا وهو عن القرعة، أكيد القرعة الكأس الغالية اللي تابعناها يوم أمس، وحقيقة كان هناك تنظيم جيد في القرعة، تعرفنا على الفرق اللي تلعب في الدور التمهيدي وأيضا مسار الفرق. طبعا هذا اللي تابعنا عبر أكس أكيد، يعني في الدور طبعا أفرزت القرعة الدور التمهيدي من المباريات عن مواجهات سمائل مع بدية وصحم مع مسقط الفارس والطليعة مع المضيبي، والوحدة سيلعب مع مجيس ونزو مع فنجة، الفريق العريق اللي كانت بداية حقيقة متعثرة في دوري جندال، والسويق مع عبري، السويق يعود من جديد، والمصنعة مع العروبة، مباراة من الزمن طبعا بالنسبة للعرباوية، جمهور العرباوية فريق العروبة الكل يتذكره ويتذكر صولاته وجولاته. بالتوفيق للأندية جميعا. اللي بعده يا أستاذ أنور، المانشيت اللي بعده اللي تابع عبر أكس طبعا يشاهد بوست للمدير الفني ومدرب المنتخب الوطني طارق السكتيوي برفقة المتحدث الإعلامي سيف الجابري. السكتيوي يتحدث على مواضيع اليوم نناقشها أكيد، ومثل ما تابع أيضا البعض في الصحافة وفي مواقع التواصل، يعني هو طبعا قال أنه سنذهب لتقديم صورة جيدة ببطولة الخليج في جدة، ونتجنب الخروج من الدور الأول، وبطولة آسيا سنثبت أننا منتخب ناجح، ثم طريقنا سيكون واضح إلى المونديال، يعني 2030 يقصد. ناقش وكثير من القضايا، تحدث عن الفئات السنية وعن التطوير وأمور أخرى أيضا. اللي بعده يا أستاذ أنور، الفرحة لقطة جماعية لمنتخب الشباب، برافو برافو برافو، حقق فوز مهم وكبير ورائع، يعني ليس فقط يعني النتيجة هي 2-1 طبعا، وقلب الطاولة في شوط المدربين مع المدرب المميز الكابتن حمد العزاني، عرف يقرأ المباراة، يوظف

0: أمام الشقيق السعودي، وأيضا السعودية فازت 2-0 على هونغ كونغ. طبعا مثل ما المتابع نظام هذه التصفيات، تصفيات آسيا اللي يتأهلون للنهائيات هم الأوائل، أوائل السبع مجموعات يضم لهم الصين المضيف وأفضل سبع ثواني. اللي بعده يا أستاذ أنور، اللي بعده النتائج الأسبوع الأول من دوري جندال الذي انطلق وماشي جمهور طبعا، ومثل ما تعرفون أنه في جوائز كبيرة للجماهير مالية، وتعرفنا على ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم وحضر مجموعة من الزملاء الإعلاميين والصحفيين. وبعدين أيضا نتحدث عن الأسبوع الأول، النهضة يفوز على المصنعة، طبعا المتنافسين على اللقب فازوا جميعا، والنصر فاز بهدفين مقابل لا شيء على ثنج العائد، وبهلة خسر 3-1 خسارة كبيرة أمام البطل نادي الشيب، ونادي عمان فاز بهدفين على الزعيم الظفراوي، وسمايل فاز بهدف على صحم. وهذه المباراة المثيرة، الشباب فاز 3-2 على صور، وصحار تعادل، تعادل الوحيد السلبي أمام فريق عبري. هذه نتائج الأسبوع الأول. طبعا الأسبوع الثاني سينطلق الأسبوع القادم إن شاء الله. بعد يا أستاذ أنور، هذا ليو ميسي، بوست ليو ميسي، سنفقد المتعة الدولية. كان آخر مونديال إلى الأخير، وشاهدنا إيش سوى وكيف تنافس وسجل وقدم لي كل شيء. طبعا كان هناك مقارنة مع الراحل دييغو أرماندو مارادونا بينهم، أنه مارادونا كان قد حقق كأس العالم في المكسيك عام 86، وميسي أيضا فاز في الدوحة بكأس العالم. هذا كان آخر تارجت لميسي، أنه يفوز بكأس العالم وحققه، لأنه قبل هو كان وصيف مع منتخب بلده ومسيرته معروفة خسارة كبيرة، لكن هذا العمر وهذه الأحكام، وهو اختار الوقت المناسب. أعتقد هذا آخر بوست قبل أن يعني نبدأ في برنامجنا ومحاور حلقاتنا لهذا اليوم، وأيضا سنتعرف على ضيوف البرنامج، وسنبدأ بالضيف الأول. الضيف الثاني عالق في الزحمة، يعني هذا حظنا كل أسبوع. الضيف الأول إعلامي رياضي ساخر، هذه الفقرة دخلها في الإعلام الرياضي، عنده قفشات مشاكسات في كل أطروحاته، يشاغب، بس مشاغب رياضي متابع، عنده جمهوره، يقدم بصورة يعني لأول مرة نشوف هذه الصورة حقيقة، يعني بصورة مغايرة. رحبوا معنا متابعي الكابتن واللي يتابعونا عبر إكس بضيف الكابتن لهذا اليوم، النجم حسن الأحمد. صباح الخير يا حسن.
1: صباح النور، حياك الله كوتش هيثم خليل. وطبعا حبيت أمسي أو أصبح، نحن يمكن ندخل على المساء بانتظار راشد، توقعت أنه ما راح يدخل على الصباح.
0: رسل لي رسالة أنا عالق في الزحمة، إيش أسوي؟
1: أنا تواصلت وياه فقلت له أخاف أنه بعد بقول لك صباح الخير أقول لك مساء الخير، لا تتأخر علينا كثير، يعني تعرف في بعض الطرق فيها زحمة، لكن حبيت أصبح على الكل ولكل من يتابع برنامج الكابتن. إن شاء الله اليوم تكون الحلقة جميلة، مثل ما نقول فيها نوع من السويت. أنت يمكن قلت أن هذا النوع من الإعلاميين يجيك بشكل ساخر، لكن من هذه الكلمة حبيت أعقب على بعض الأشياء اللي نحن انطلقنا فيها في هذا المجال. قبل كل شيء، أنت تطمع على أساس أنك توصل رسالة، أنت تطمع على أساس أنك تشوف بعض الأمور اللي مثل موجودة في رياضتنا العمانية، أو حتى من خلال أنديتنا وكذا، أو حتى من خلال تغطيتنا مثل ما ذكرت برشلونة، ريال مدريد، اعتزال ليونيل ميسي، يمكن محطة ميسي راح نوقف عندها اليوم، لكن تجيبها بهذا الشكل على أساس الناس تتقبلها وتأخذ انتشار. أنت لما تحطي هدف معين، يمكن أنت قلت هذا نوع جديد، وأنت يمكن تعودت عليه في العراق، العراقيين دائماً.
0: حسن، أنت كيف جتك هذه الفكرة؟
1: هذه الفكرة من الشخصية اللي أنا
0: يعني أنا أريد أكون مغاير،

0: طريقة مغايرة حتى ألفت الانتباه جمهوري تابع في منصات التواصل خصوصا عبر الانستا. يعني ما شاء الله عليك ناشط.
1: نحن دائما نقول ان الانسان اذا يبي يوصل لقلوب الناس يكون على طبيعته, فطبيعة الانسان هي اللي تتحكم. ما ممكن انك انت تجيب شخص هو في الحياة انسان جامد في الاخير تشوفه انه يقول لك انا راح اعمل مسرحية كوميدية مميزة وتلاقي اقبال الجماهير والحضور وما الى ذلك. فهذه الشخصية انا احب اني اكون مرح دائما مع الناس, احب النوم دائما تجيب هذا الاسلوب على اساس الناس تتقبلك. ونحن لما نوصل هذه الرسالة نوصلها على أساس أن نوصل لهدف, إن كان مثلا إنجاز معين نحتفي فيه كلنا, إن كان مثلا حاجات فيها أخطاء من قبل مؤسسة من قبل لاعبين من قبل شو ما كان, إن الواحد يتقبلها بصدر رحب وتلاقي انتشار وفي الأخير نوصل لهدفنا اللي نحن راسمينه.
0: طيب أنت يعني تشوف أنه مثل هذا النوع أنه من أو التقديم بهذه الصورة يعني في قبول, لأنه في هناك حساسيات في بعض الأحيان, يعني في مساحات أيضا خطوط أنه البعض يتوجس من هذا الشيء. يمكن في دول أخرى يعني خصوصا يعني أنت تعرف الجانب الرياضي في مساحة في مرونة, يمكن الرقابة قليلة عندهم في مواقع التواصل في بعض الأماكن, لكن تعرف احنا الحمد لله انه هنا في رقابة جيدة وفي التزام وفي ايضا تجاوب من الاطراف كلها. انت كيف جد يعني كيف عندما مثلا تنتقد تنتقد هيثم باسلوب ساخر تقدمه يعني بالاعلام, نقول مثلا اسلوب المدح يعني تقدمه بصورة ومن ثم تفصله.
1: لا هو شوف بأمانة أنت يمكن سألت على أساس تقبل الناس.
0: نعم.
1: يعني أنا في مواضيعي خاصة لما أعمل محتوى أنك أنت تتناول موضوع معين الناس تتقبل الأشياء المحلية لكن ما تتقبل الأشياء الأوروبية. يعني حتى
0: المحلية تقبلوها
1: خاصة مشجعين برشلونة وريال مدريد, حتى لدرجة أني أنا أقول في داخلي أنا مدري
0: أنت برشلوني لو
1: أنا برشلوني أنت قاعد تذكر مواجهة ريال ميسي تأثرت نوعا ما.
0: أنا ريال مدريد بس محايدين
1: محايدين أوكي على أساس أنه ما يكون في شجار آخر الحلقة. المشكلة أنه حتى أنا في داخلي لما أشوف الشخص ما يتقبل خاصة في حالة هزيمة ريال مدريد إخفاق معين أشياء مثل هذه أقول في داخلي هل أني أنا قاعد أخاطب ابن بيريز نفسه ولا خاطب مشجع موجود في الوطن العربي.
0: يعني فاجأتني انه يتابعون العالمي اكثر من
1: يحبون, لانه يعني الواحد لما يطلع في الجانب الرياضي هو حب انه يتابع كرة القدم, تشوف انه انتماءات هذه اللعبة اللي انت تلاقي فيها شعبية كبيرة. ونحن نتكلم عن الأندية نتكلم عن ناديين قطبي اسبانيا اللي هم ريال مدريد وبرشلونة. يمكن الواحد لما تسأله تقول له انت متى تابعت كرة القدم يقولك أنا والله من مواليد كذا تابعته في فترة وصول اللاعب الفلاني, مثلا يقولك زين الدين زيدان في ريال مدريد. أنا عن نفسي تابعت برشلونة بعد ما تم استقطاب ريفالدو لبرشلونة, فحبيت هذا اللاعب, حبيت البرازيل في 94, فسبحان الله يعني خلاص تعلقت في برشلونة وريال مدريد أكثر عن نادي السلام لأني أنتمي لولاية شناطة. فلا تسألني عن السلام لأنه ما موجود في دوري.
0: بس أنت أيضا حسن لازم يعني تتناول المواضيع المحلية, طبعا تتناولت بكثرة موضوع الجمهور وكنت حاضر في انطلاقة المؤتمر الصحفي لدوري جندان نتحدث لاحقا. يعني المفروض أنت أيضا تتحدث عن الفرق المحلية عن يعني أنا شفت لك أيضا مقطع على فريق رايح بالباص.
1: أيوه.
0: زين تجيبه بطريقة
1: هو تتناول يعني شوف هذه الأخبار
0: رياضيا يعني إحنا هذا الإعلام الساخر أو النقد الساخر أو هذه الحبكة إحنا نعرف يعني يعني في مصر مثلا باسم يوسف أحمد البشير العراقي غيره يوسف حسين, لكن انت في رياضة
1: فيها مواضيع، هي هذه المواضيع حتى اللي صارت، انت ذكرت الباصة وذكرت حاجات ثانية، هي مواضيع كثيرة تناولتها انا في القرى العمانية.
0: اكيد انا يعني واحد من متابعيك على الانستا.
1: انت لما تجي تبي تعمل حاجة ما تعملها بالحدة، ما تعملها انه بحيث انه انت تطلع في محتوى او انك انت تتناول الخبر بشكل انك انت مثلا تصارخ، بشكل انك انت مبين غيرتك على النادي، انت تجيبها بشكل لطيف على اساس الناس تعرف وتاخذ هذا الخبر تتداوله، وفي الاخير انه يعني اذا جبته انت بشكل حاد جدا الناس ما راح تتقبل كذا،
0: تزعل طبعا.
1: انت من راح تخاطبني بهذه اللهجه او بهذا الاسلوب الحاد هذا؟
0: صحيح.
1: نحن في انفسنا، نحن نشوف قراراتنا، نحن نشوف اخفاقاتنا. كل نادي يدخل الموسم يخرج بموسم بنتائج،
0: نعم،
1: عنده صفحه من النتائج اللي هي ما نقصد نتائج المباريات، هي وقف على مجموعة من النقاط قد تكون إيجابية وقد تكون سلبية. نحن اليوم عملنا في بعض النقاط السلبية نعدلها الموسم اللي بعده. نحن ما في أي إنسان كامل، ما في أي نادي كامل، ما في أي نادي إنه تتهيأ له جميع الظروف.
0: صحيح. أنت يعني كيف بمعزل تعمل كمراسل لقناة الدوري الكاس، خصوصا في الأحداث الرياضية، البطولات المهمة، الخليج وغيرها من تصير أنت موجود، وأيضا أنت عملك في قناة عمان الرياضية اللي نعرفها جميعا، وكيف طلعت من هذا الطور والوقت واستغلاق لك الوقت وأيضا متابعتك الدقيقة لكل الأحداث اللي تصير؟
1: هي شوف، أنا دخلت في التلفزيون عام 2014.
0: نعم.
1: هي نحن دائما نقول أن المحطة العمانية جدا مميزة في الجانب الخليجي. المحطة العمانية دائما ما تسقل المواهب، لأن شفنا نماذج كثيرة من العمانيين اللي تألقوا في القنوات الخليجية وفي الوطن العربي وصاروا مشهورين بشكل كبير وعندهم قاعدة جماهيرية كبيرة. فدائما قناة عمان أو محطة عمان الرياضية هي من صقلت حسن الأحمد، هي من علمت حسن الأحمد في مجال الإعلام بعد المرحلة الأكاديمية، لأني خريج بكالوريوس الإذاعة والتلفزيون من جامعة سلطان قابوس. فهي دائما تعطيني الفرصة للالتحاق في هذه القنوات الخليجية لزيادة الخبرة والوجود في مختلف المحافل الرياضية. يمكن أنا كنت في مختلف المحافل الرياضية، كنت في كأس الخليج أكثر عن مرة، في بطولة كأس العرب، في بطولة كأس آسيا، حتى في بطولة كأس العالم 2022 اللي توج فيها ليونيل ميسي باللقب المنتظر لعشاق التانجو. بصراحة أنا يمكن النوم من الغرائب الأشياء اللي صارت عندي، أنا مشجع للمنتخب السليساو، منتخب البرازيل، لكن حبي لبرشلونة وليونيل ميسي تمنيت أن ميسي يحصل على هذه البطولة، وشجعت الأرجنتين في هذه البطولة، وفي الأخير قبل لا يعتزل حبيت أنه يحصل على هذه النجمة الثالثة للأرجنتين، وبالفعل تحقق وسمعنا كلمة شيل شيل يا طويل العمر شيل.
0: الحديث شيق معاك أكيد، عندنا اتصال هاتفي وأكيد نرجع لمحاور حلقتنا. صباح الخير.
2: صباح النور كيف أنت أنت وضيوفك الكرام، بارك الله فيك.
0: معي في الاستوديو النجم حسن الأحمد، طبعا أكيد تعرفه، الإعلامي الرياضي الساخر اللي ينتقد بأسلوب جميل ومتابعي على منصات التواصل وأيضا في البطولات المهمة. طبعا أكيد نرحب بالكابتن حمد الشخصي، أحد المحللين والمدربين المميزين لدينا في سلطنة عمان. كابتن حمد، يعني المايك لك حسن إذا ترحب بالكابتن.
1: صبحك الله بالخير كابتن حمد. بصراحة أنا أول ما سمعت الصوت قلت هذا الصوت ما غريب على طول، من قال اسمك انا حسيت كاني بدخل في التليفون على طول بسلم عليك، لان لك معزه كبيره والله في قلوبنا. يعني
2: منور البرنامج هناك مع الكابتن هيثم، منور البرنامج.
1: النور نورك حبيبي، الله يسعدك يا رب العالمين.
0: كابتن حمد، بالبدايه اريد اتكلم معاك على موضوع مهم جدا. كيف تشوف، بدون طبعا مجامله، اعرفك انت رجل ناقد فني ومحلل، كيف تشوف نقد حسن يعني الرياضي؟ زعلت يوم من الأيام أنت انتقدك بموضوع معين غيرك أيضا من احنا نشوف هذا الحقيقة، الأمور اللي يقوم بها عبر وسائل التواصل وموقعه في طبعا الانستغرام، ما يوم سبب لك حرج أو شيء؟ بصراحة كابتن.
2: شوف شوف دائما شوف خلينا نتكلم بجرأة شوي.
0: نعم.
2: اليوم صاحب القلم هو مسؤول عن قلمه.
0: نعم.
2: وصاحب الجرأة الحديث هو مسؤول ويتحمل كلامه.
0: نعم.
2: الأخ حسن شخص جريء، قلم صريح. حقيقة يعني شهادتي فيه مجروحة حقيقة. تواصله سواء كان على الساحة الإعلامية موجودة. وأخيرا دليل الآن هو معاك الآن على أساس على برنامج.
0: والله والله يا كابتن بصعوبة جبنا بصعوبة يعني صار
2: والله والله يستاهل هو يقدر وأنت تستاهل برنامجك يستاهل.
0: الله يخليك كابتن. قبل هذا طبعا أيضا يجب أن أرحب الآن وصل زحمة كانت في الطرق معانا الآن الكابتن أيضا معلقنا الرياضي المميز وهذا طبعا هو أول واحد بدأ بهذا الأسلوب النقد الساخر طبعا أتذكر أنا يا ما انتقدني الكابتن راشد الشيذاني نرحب به صباح الخير
1: صباح الخير
2: يعني
0: صوتك حلو بس تقرب على المايك تعرف كابتن كان عنده برنامج في قناة عمان الرياضية
1: عناوين
0: يتذكر حسن ويجيني ضيف عنده طبعا هو معد البرنامج واستلم الصحافة الشبيبة والصحافة وهيثم وكذا وارجع اتكلم معه.
2: هو لبس المايك ولا بعده؟
0: لبس المايك الان راشد.
1: اسمعك
2: صباح الخير كابتن راشد. صباح الخير
1: صباح الورد كابتن. شو اخبارك؟ شعلومك
2: ايش اخبارك؟ طيب حياك الله.
1: خير الحمد لله بخير وعافية.
2: دائما دائما اطلاقك بارك الله فيك سواء كان حديثك اطلاق تعليقك يعني يترى له بارك الله فيك. بعدين اقول لك اليوم شكل اليوم الكابتن هيثم خليل اليوم حلقه ما لها دسمه يعني.
1: هو دائما
2: يعني جاب ناس حقيقه اصحاب جرأه يعني.
0: لا لا انا اقول لك ترى من البدايه قلت اليوم عندنا حلقه دسمه راشد وحسن والكابتن حمد. طبعا الان حسأل سؤال والمجال مفتوح طبعا للجميع انه تتحدثون عليه. طبعا نبدي اولا بموضوع القرعه والدور التمهيدي والموضوع الثاني المؤتمر الصحفي للسكتيوي. وذكر اهم ما في المؤتمر هو انا اتيت لسلطنه عمان لكي انجح. سنذهب إلى بطولة الخليج في جدة للظهور بصورة جيدة. نتجنب الخروج من الدور الأول وسنثبت نجاحنا في كأس آسيا ومن في الطريق إلى كأس العالم 2030. تفضلوا الآن المجال مفتوح لحضرتك وأيضا للكباتن. تفضلوا.
2: شوف بارك الله ولا هو حد يبدأ منك؟
1: أنت تبدأ.
2: بارك الله فيكم. شوف الكلام الكابتن طارق يعني ممكن تكون لأول مرة وجوده في سلطنة عمان وخاصة لازم يتعامل مع الدور العماني يختلف يمكن دورين احنا شوي عن يمكن اخوي راشد اخوي حسن ادرى بهذا الجملة كثيرة. اليوم انت في مجموعة في كأس الخليج مجموعتك انت الحين عندك العراق السعودية الكويت المستضيف طبعا المملكة العربية السعودية. احنا كأس الخليج كسلطنة عمان ممكن يعني حتى سواء كان مدرب محلي مدرب أوروبي عربي كذا سبحان الله لنا يعني الفترة الأخيرة لنا وصولنا يعني في النهائيات يعني إذا ما نأخذ البطولة على الأقل يال وصيفة بس ما نخرج من مجموعات يعني سبحان الله لنا يعني.
0: لا كان في تعثر أعتقد في قطر كنا موجودين في
2: نعم
0: طلع من الدور لو المنتخب لكن دائما فعلا
2: هذه حسبة ثانية. احنا كخليجيين نعرف بعضنا البعض لكن احنا مثل ما تفضل كابتن طارق ترى المشوار للصعود لكأس العالم مشوار مش سهل. ربما تكون الفرصة الماضية كانت لنا الفرصة يعني اللي تأهل فيها المنتخب العراقي لكن بس صعودنا للملحق الآسيوي احنا صعودنا لكأس العالم هذه أمنية. أنا أطلع عن كأس الخليج بس صعودنا لكأس العالم هذه أمنية. خلينا احنا أول شيء نطلع ونوصل لنهائيات كأس آسيا. هذا الحلم من احنا حلمنا نوصل لنهائيات كأس آسيا على الأقل
0: نكون من يعني تقصد ايش نهائيات؟ انت بنهاية يعني تقصد تلعب دور مهم أو تصعد للسيمي فاينال أو
2: نصعد خلينا هذا أول شيء، لأن كأس العالم، كأس العالم هذا حلم، يعني إحنا والبحرين نحلم فيه هذا.
0: مع نظام المجموعات والفرق الكثيرة ويعني
2: أمنية، رغم شوف نعم. رغم التحديثات اللي صارت في التصنيف وفرص الوصول إلى كأس العالم وعدد الفرق نعم. اللي زادت وبيزيدوها العين
0: نعم كابتن،
2: فهذه بروحها أساسا فرصة.
0: الآن عفوا يعني حطرح سؤالي أيضا وحضرتك موجود على الكباتن حسن وراشد. نعم. حسن أنا كمتابع أو جالس كنت من قال أنه نذهب للظهور بصورة جيدة في كأس الخليج، يعني حننافس ولا لا؟ من زملائنا الإعلامي كان هناك سؤال مهم في نعم. المؤتمر أنه إحنا أخفقنا في البطولات في السابق، زين ايش الاخفاق؟ مثلا الحصول على المركز الثاني اخفاق؟ يعني في سؤال انطرح على الكابتن، يعني انت في البصره موجودين صح؟ يعني كنا موجودين
2: نعم.
0: كنا
2: نعم.
0: احنا هل يعتبر اخفاق الحصول على المركز الثاني مع وفي البطوله الاخيره في الكويت المركز الثاني؟ او يمكن القصد كان
2: يمكن القصد
0: ان احنا نريد الاول
2: لا اثنين قريب من الحدث كثير، يعني احنا متابعين وقريب بس هو اقرب شوي.
1: كابتن حمد لا مدرب المنتخب ولا
2: لا بس انت قريب دائما بالحدث، يعني من الناس القريبين في الاحداث هذه خاصه الفتره الاخيره اخوي راشد. يعني
1: حياك اصلا ما في قصور عليكم كلكم انت والصديق العزيز طبعا ابو يوسف.
3: حياك الله.
1: حياك الغالي. خلينا نحييك في
3: البرنامج. هو شوف بالمناسبه يمكن انا وراشد الحين ما سلمنا على بعض، ما اخذنا اخبار بعض. اللي هو تاخر شويه في الطريق وعنده مطبات في الطريق تعرف يعني، فبالتالي انه يعني انا مستحيل اني اتقدم راشد، لاني اول ما دخلت التلفزيون على طول يمكن هذا البرنامج اللي ما نسيته انا قال لي الكوتش هيثم خليل
0: عناوين،
3: برنامج عناوين
0: او اثنينكم علي
3: بامانه. تعلمت على هذا البرنامج مع الزميل راشد شيذا،
1: جزاك الله خير.
3: يعني فضل الله سبحانه وتعالى ثم فضل راشد انه دائما هو ما كان محب انه على اساس ان الاشخاص اللي يدخلوا للتلفزيون يكونوا مميزين، ما كان يبخل علينا باي نصيحه باي كلمه على اساس انه اي اكيد خبره السنه.
0: ايضا هو ينتقد، اشوف في مواقع كنا ينتقدونه وهذا حق مشروع، انه هذا ايش راشد ما تقول لي بالسباحه بالطائره
3: لما يوصل على سالفه الانتقاد. هو يوصل على سالفه الانتقاد كأنك جارحنا في الحياه. إيه كل ما يقول راشد انتقدني راشد انتقدني.
0: انت تدري هناك صله قرابه يعني هو مع العائله من يعني عن العائله عن المدام والهذي
1: خلاص تبونون
0: يعني مع ذلك ماسكني وعنده يعرف هو قريب ايضا التقي به في كل المناسبات يذكر لي كل التفاصيل وأقول له هذا راشد السوى بيه.
3: لا راشد بأمانة جلسته حلوة يعني صاحب السعيد تسعد.
1: جاوب على السؤال.
2: جاوب على السؤال. جاوب على
1: السؤال.
2: راشد شخص صاحب نكتة ها؟
1: لا لا لا
2: نكتة رياضية يعني صاحب كاركاتير.
0: هو راشد ما يقول لك أنا طالع على ستايله. حسن تجاوبنا أنت وراشد. احنا رايحين كأس الخليج
3: نحن بصورة جيدة الخليج. الخليج.
0: يعني ننافس.
3: انت وصفت راشد خبرة السنين. نعم. فانا ما اتقدم صاحب الخبرة ابدا.
0: راشد
1: يلا زي عشان ما شوف يعني وصولنا لكأس الخليج يعني ما اعتقد احنا بروحنا، حتى بقية المنتخبات اصبحت كأس الخليج بطولة ما يقول عنها بطولة هامشية، تبقى بطولة جماهيرية يعني محببة عند الجمهور الخليجي، مفضلة عند الجمهور الخليجي، أي مشجع خليجي يتمناها لمنتخب بلده، حتى اللاعبين طبعا في النهاية يعني أي بطولة تشارك فيها لا تفوز فيها يعني. لكن الهدف خلنا نقول أسمى من كأس أو أكبر من كأس الخليج، ما يقول أسمى أكبر من كأس الخليج، الوصول طبعا لكأس العالم، وهذا اللي ذكر الكابتن طبعا طارق السكتوي أو ركز عليه بشكل أكبر، وحط كان في تدرج في عملية الوصول يعني أو الأهداف. كأس الخليج هدف طبعا، كأس آسيا هدف، خلنا نقول مراكز مش الفوز بكأس آسيا، لأن أعتقد الموضوع صعب تماما الفوز بكأس آسيا، لكن التقدم للأمام يعني ليش ما يكون يعني نضع هدف دور نصف النهاية على سبيل المثال لكأس آسيا، وبعد ذلك أيضا الوصول لكأس العالم، وهذا خلنا نقول يعني شرف كبير أي منتخب أن يوصل كأس العالم خصوصا المنتخبات الآسيوية. في السنوات الأخيرة منتخبنا يعني خلنا نقول حصل كاس او فاز بكاس الخليج كانت في الكويت، اخذ المركز الثاني في البصره،
4: فبانتخابنا موجود دائما.
0: وفي البحرين الثاني ايضا اخر بطوله،
4: البطوله الاخيره طيب امام البحرين، خسر امام البحرين.
0: بس تكلمني على عقب لي على موضوع الصوره الجيده، يعني نظهر بصوره جيده ناخذ البطوله والاعلام طرح سؤال في المؤتمر.
4: شوف اي مدرب في العالم
0: انه يعتبرون الثاني اخفاق، هذا اللي افتهمته انا.
4: شوف
0: الاعلام
4: بصقر، شوف اي يعني مدرب مش ممكن يعطيك يعني يقول لك انا رايح افوز ببطوله معينه. حتى نعم. كاس العالم، هي كاس العالم والمنتخبات الكبيره وفرنسا وانجلترا، ما قال لك انا ما في مدرب طلع وقال انا رايح عشان افوز بكاس العالم، وهي منتخبات مرشحه الاولى للفوز بكاس العالم.
0: يعني انت اذا طلع الثاني اخفاق هذا راشد؟
4: انا بالنسبه لمنتخبنا ما اعتقد انه اخفاق، اتمنى نفوز بكاس الخليج لكن ما اعتقد اخفاق.
0: حسن انت اخفاق تعتبره؟
1: انت جمعت سؤالين في
0: سؤالين. انا جالس بالمؤتمر الصحفي وزملائنا طرح كان سؤال بالإعلام إنه إحنا أخفقنا في فهذا بقيت أفكر يعني إخفاق، وأنا كنت في البصرة حاضر.
1: هي شوف
0: واللي صار والحضور الجماهيري والمباريات القوية، يعني بطولة اللي حاضر أنا كنت حاضر. مين حاضر؟ حسن حاضر،
1: أنا كنت موجود فيها،
0: كنت موجود شفت الأجواء والبرد.
1: أنا عندي عندي
0: هذا إخفاق هذا؟
1: لا أنا قبل
0: الإخفاق وبعدين البطولة الأخيرة مو هذا حسب نفسي في البحرين إخفاق تطلع.
1: لا تزعل على كلمة إخفاق، لكن نحن نتكلم لما تكلم
0: بوقت إضافي. نعم،
1: على أساس أنه نحن راح نطلع بصورة جيدة. ذكر راشد أنه المدربين دائما ما يقولون احنا رايحين نحصل على بطولة كأس العالم على اساس انه ما يخلي الضغط الكبير على المنتخب العماني. المنتخب العماني لما بيدخل في بطولة كأس الخليج خاصة انه هو متألق بشكل كبير في السنوات الأخيرة من ابرز المرشحين طبعاً. لان صورتنا اللي نطلع فيها تكون صورة جدا مميزة، فبالتالي انت بهذه الجملة انت تبعد الضغط، لان الاعلام العربي والاعلام الخليجي كله ينظر للمنتخب العماني.
0: تبعد الضغط الخليج. يعني قصدك هذا السؤال
1: على اساس انه
0: هذا زيد الضغط. انا
1: لا بالعكس
0: افهمه انه انت اذا طلع الثاني انت هذا ضغط يعني اخفاق.
1: انا ما رحت سالفة الاخفاق، انا اتكلم عن كلمة ان العبارة انه
0: هو الصورة الجيدة.
1: الصورة نعم. الجيدة
0: صحيح كلامك،
1: انه راح يبعد الضغط، هو صح. يتكيف مع اللاعبين، هو يقدر يتحكم في عقول اللاعبين كيف ندخل بذيك الشخصية، كيف ندخل نتحمل انه في أشياء كثيرة ما تتداولها وسائل التواصل الاجتماعي، ما تتداولها وسائل الإعلام.
0: صحيح.
1: نرجع لموضوع الإخفاق في بطولات كأس الخليج. أنا بالنسبة لي إن لكل شخص رأي معين، يمكن واحد يقول لك نحن عملنا كذا كذا وحصلنا على المركز الثاني اعتبرنا نحن صرفنا في أشياء، هنا ممكن رأي يكون كذا، الرأي ممكن يختلف مع آراء أخرى. الواحد يشوف أن المنتخب متى أنا أسميه إخفاق؟ لما أنت تعمل مرحلة استعداد وتدخل للبطولة وما تقدم مستويات طيبة.
0: نعم.
1: هنا أسميه إخفاق، لكن لما تطلع بصورة مميزة، يعني تذكرت في بطولة كأس الخليج اللي كانت في العراق وأنا كنت واحد من الحاضرين فيها، منتخبنا كان جدا مميز، منتخبنا كان يستحق الحصول على هذه البطولة. فبالتالي أنا ما أتفق مع كلام الصحفي اللي قال هذه مسألة إخفاق في هذه البطولة.
0: وإعلامي مو صحفي،
1: هو إعلامي
0: أو إعلامي. نعم.
1: فبالتالي أنه هي مسألة أني أنا ما أتفق مع الطرح أنه هي مسألة إخفاق، بالعكس.
0: نعم.
1: منتخبنا أرفع له القبعة والتحية على أساس أنه حصل على هذه البطولة، لكن كلنا محبين نطمح على أساس أنه نضيف شيء في تاريخ الكرة العمانية حتى على المستوى الخليجي.
0: نعم. كابتن حمد تستمع؟
1: راح
0: يمكن. لا موجود.
5: لا انا مستمع والله كابتن الحسن ابو يوسف، كلامه منطقي منطقي منطقي جدا يعني. نعم. حتى الكابتن راشد، فانا مستمتع حقيقه.
0: تفضل كابتن انت.
5: انا ما اختلف ابدا، بالعكس بالاخلي ايدي على ايد وارفع القبعه للي اراهم يعني.
0: نعم.
5: وهالتصور اللي تصوره يعني، احنا دائما احنا نتكلم احنا كمحبين حق مشروع، هذا بالنسبه لنا حق مشروع يعني. احنا نوصل يعني سواء كان وفق الاعلامي بطرح هذا السؤال، يعني انت توصل الى النهائيات بعد، وين من الاخفاق؟ ترى نهائياتك في كاس الخليج، واحنا احنا كمنتخبات كاس الخليج ترى نعرف بعضنا البعض يعني، حقيقة نعرف بعضنا البعض يعني. يمكن السنة راح تكون شوي يمكن تكون تحضيراتها تكون افضل شوي، لانه ما في ضغوطات في الاستحقاقات قادمة للمنتخبات غير تصفيات كأس آسيا، فأعتقد أن كل المنتخبات رايح تحضر بمنتخباتها كاملة. احنا اليوم منتخبنا يعني نعد العدة إلى خطوات سنتين ما تسبق كأس الخليج يعني. احنا نتكلم كأس الخليج هي مرحلة ومثل ما تكلم بيوسف مرحلة يعني طعما إحنا كخليجيين كأس الخليج لها طعم خاص بالنسبة لنا كمحبين كمجتمع خليجي فننظر لها منظور ثاني. لكن كأس الخليج خلنا نقول إن هي مرحلة أساسا مرحلة استعداد مكتمل للتصفيات القادمة لأنها مش بعيدة ترى عنها. فهذه هي المحطة الأساسية. أنا أقول لك يمكن الكابتن طارق راح يجد نفسه راح يجد المنتخب إن شاء الله راح يوضع البصمات المرجوة الآن من أساسا من انطلاقة من كأس الخليج. إذا كانت هناك في أخطاء ربما أنه يوضع يد على الأخطاء هذه ربما لتصفيات كأس آسيا وهو هذا بعد حلم من أحلامنا إحنا كمنتخب عمان.
0: نعم.
5: فيها تفاوتات كثيرة كثيرة كثيرة هي كأس الخليج خلنا نقول إحنا بس لها طعم خاص.
0: نعم زين كابتن عفوا الإعداد لهذه البطولة يعني إيش رأيك فيه المعسكرات وتحدث أيضا الكابتن طارق.
5: أنا أقول لك أن الإعداد والمعسكرات إحنا بدأت قبل دورينا قبل الدوري.
0: نعم.
5: يعني قبل الدوري عشان تكون للكابتن طارق يعني العين المجهر للاعبين اللي بيشوفهم يمكن ربما أنه يعني اليوم ممكن يعني محطة تشجع فريقك مش محطة الأنظار لهناك يعني ما أريد أهضم حق هذه البطولة لكن عندنا لاعبين واعدين عندنا بعض اللاعبين اللي بيترحلوا الآن حتى من عند الكابتن حمد العزاني يمكن يكون عندهم بصيص من اللاعبين اللي ممكن
0: احنا طرقنا نعم. بداية البرنامج يجب أن نبارك لمنتخب الشباب
5: نعم.
0: وحمد العزاني في شرط المدربين حتى أنا بعثت له رسائل في شرط المدربين وأثبت أن مدرب كفء أنه يقلب الطاولة على المستضيف والهدف الجميل اللي سجل علي ربيع اللي تابع المباراة القذيفة هذه الجميلة والهدف الثاني عن طريق الوليد يعني هذا شيء يفرحنا عندما يتألق ويثبت نجاح المدرب المواطن أو الوطني وخصوصا أنه يعني آخر نسخة إحنا بالمركز الثاني مع رشيد جابر المدرب نعم. المواطن فإذا نعم. هناك عبء على أي مدرب يأتي في بطولة الخليج سواء كان وطني أو عربي أو أجنبي إنه هذه البطولة مثل ما ذكرته يعني فأنت كيف تشوف البداية ستكون والمباراتين الأخرى يعني
5: مجموعتنا مش سهلة يعني أنت تعرف أنت معاك المنتخب السعودي المستضيف عندك المنتخب العراقي يعني بطل كأس النسخة الماضية
0: نعم.
5: معك المنتخب الكويتي المتجدد الآن فمجموعة مش سهلة يعني مجموعة مش سهلة يعني احترم المجموعة الثانية الرديف المقابل يعني
0: نعم.
5: لكن احنا مستمتعين وانا اول الناس اعتقد انه بتكون ان الوجود هناك في هذه لان من المحبين حقيقة احضر هذه البطولة.
0: راشد تفضل عقب مجموعة يقول ليست سهلة ويعني استمعت الكلامة تعقيبك.
4: اتفق معاه بشكل كلي يعني في نهاية بطولة كأس الخليج احنا مهما كانت يعني تبقى صعبة انك اليوم ايضا تواجه المستضيف البطولة وهي مستضيف نتكلم عن المنتخب السعودي طبعا ربما هو الاسم الأبرز في كرة القدم الخليجية على المستوى المشاركات في بطولة كأس العالم
0: نعم.
4: فبالتالي يعني أنت حاضر في هذه المجموعة أيضا مع المنتخب الكويتي اللي دائما خلنا نقول بينك وبينه في تنافس كبير المنتخب العراقي فهي مجموعة فعلا مجموعة صعبة أتمنى المنتخبنا يكون يعني حاضر فيها بشكل كبير منتخبنا حاليا نكون واقعيين يعني يعيش مرحلة جديدة وما نتوقع أو لا تتوقع أن اليوم راح نشاهد نفس التشكيلة وبنفس الشكل اللي كان عليه المنتخب في الفترة السابقة
0: هو ذكره بالمؤتمر على القوام أو العمود الفقري اللي بيعتمد عليه حتى طرح الأسماء حتى ذكر أيضا على حراسة المرمى مستوى حراسة المرمى ضفنا حارس سياف طبعا اعتزل الفايز وإحنا هنيناه في البرنامج في الأسبوع الماضي ما شاء الله قدم العلي حسن أنت أيضا كيف تشوف يعني ما المنتخب معتاد أنه يظهر مع المنتخبات كلها واحد يعرف الثاني ويتألق ويتقدم نذكر بالكويت كنا موجودين النسخة الأخيرة كيف المنتخب بدأ بداية ما مشجعة بعدين صعد للنهائي، خصوصا مباراة السعودية اللي لعب بها منقوص لفترة طويلة الفترتين. نعم،
1: وبكل تأكيد يعني ما في اثنين يختلفوا على أساس أن هذه المجموعة راح تكون جدا صعبة.
0: صعبة
1: يعني المنتخب العراقي تتكلم عن الإمكانيات الموجودة في المنتخب العراقي، خاض بطولة كأس العالم، رجع
0: بس النتائج أثرت، نتائج سلبية كانت في كأس العالم، في هناك خلافات بالاتحاد والاتحاد السابق، ويعني أمور ما تلقي الظلال على اللاعبين مثلا،
1: لكن هذا ما ينقص من قيمة وقوة المنتخب العراقي، خاصة أنت قلت أن نحن
0: ويعيش بمرحلة تجديد، يعني لاعبين
1: هي مرحلة تجديد، حتى المنتخب الكويتي يعيش مرحلة تجديد.
0: المنتخب الكويتي صار لفترة طويلة، يعني وين أيام زمان راشد يتذكرها، لين راشد كلاسيكي همين يتذكر هو معلق، ترى أنا معلق مو بس أنت
4: أذكرك، نعم
0: بس أنا وين عانيت بالتعليق أنت، لا ما شاء الله عليك
4: أسرارك عندي
0: شو الأسرار معروفة
1: بحط صوتك موجودة مال التعليق
0: طبعا أنا تأثرت كلاسيكي أيضا مثل راشد خالد الحربان أبو يوسف، والحمد لله التقينا به بمناسبة من يقول دائما اذكرها، العنبري ماشي يلعب الكره الى بلوشي شايت جاسم يعقوب، وين كان هاي الاسماء الحلوه نشأنا احنا عليها، جاسم يعقوب والعنبري فيصل الدخيل، دائما اذكرها حتى مع زملائنا الكويتيين الاعلاميين والصحفيين اللي نستضيف. وين يا شخصي ما من وانت ايضا كلاسيكي شخصي
2: جيل
0: ذهب، يعني هذول بالحرق طرابلسي ونعيم سعد ومحبوب كلهم هذول عندي فريزنج عليهم. نعم
1: الحين تعيشتي بين مجموعة كلهم كلاسيكيين
0: استاذ حمد
1: راشد جيلاني انا الحين ايوه وجايبني تقول لي تعال ساخر ساخر
0: انت ساخر انت
1: لا انا شوف
0: شو يقولون الان
1: انا في الصباح كلاسيكي
0: بالصباح كلاسيكي يعني على فيروز وهذه
1: مقاطعي كلها بعد الظهر
0: راشد يضحك
4: عشان يجمع يعني
0: يعني الشخصي ما حلقة ممتعة هذه جيبة هذين النجوم حسن وهذه يلا يا حسن تعال متى تجي يا حسن يلا يا حسن يلا يا حسن شاف على راشد قال بجي ما إيش السر بين حسن الآن عرفته إنه راشد هو أستاذه
4: لا مش أستاذه لا في بينك كيمياء
0: يعني راشد كبير كان ما معاكم الضبعون
2: والله هم باثنينهم هامات يعني باثنينهم حقيقة باثنينهم يعني سبحان الله يعني اليوم جماعتهم صح يعني
0: ومعاك انت كابتن زين يعني تتوقع انه الان اللي استنتجناه مع جمهورنا انه لكي يبعد الضغوطات عن اللاعبين انه نروح نظهر بصورة جيدة طيب وكأس آسيا إنه إحنا نثبت نجاحنا والذهاب إلى كأس العالم الآن نطوي هذه الصفحة الجميع أعطى آراء في آراء أخرى حسن أو راشد
4: لا
0: نبدي مع موضوع دوري جندال وهذه الجوائز حسن
1: أنت تقول الجوائز أنا أحس بفرح يعني
0: طبعاً القيمة المالية أكثر من 100,000 ريال والهذي وللمشجعين شوف جمهور طبعا الاسبوع الاول ماشي جمهور ما شفت انا جمهور
1: هو شوف بصراحه انا نعم. اتكلم عن المبادره ما استنقاصا في اللي قاعده تعمله شركه جندال مع التعاون مع الاتحاد العماني لكره القدم يعني مثل هذه المبادره بصراحه انه الواحد يفرح يشوف مثل هذه المبادرات
0: طبعا.
1: يعني مدرجنا يجمعنا جوائز جدا كبيره
0: نعم.
1: وهي من المفترض انها تكون محفزه بالنسبه للجماهير يمكن أنت تتكلم في مسألة أن الجولة الأولى ما شفنا عدد كبير من الجماهير اللي حاضرة أنا حضرت في مباراة سمائل وصحم اللي كانت في مجمع نزوة الرياضي
0: نعم. فاز فيها سمائل
1: 1-0
0: نعم.
1: فبالتالي أنه لما تواجدت في الملعب أنا أول ما وصلت للمجمع قعدت أسمع أهازيج فتوقعت أنه
0: صورتها
1: على الحساب موجودة
0: بعدين أشوفه
1: وسبحان الله توقعت أن هذه الأهازيج يمكن أنه من أهل سمائل هم اللي موجودين في المدرج لقرب المسافة يعني
0: نعم.
1: لكن أول ما تواجدت في المدرج شفت أن المشجعين هي رابطة مشجعين نادي صحم وللأسف أنه خسروا في المباراة لكن كانوا موجودين يعني سبحان الله شوف هي عملية النوم نحن كيف نحسب النقاط على أساس أنك أنت تحصل على جوائز مالية وهذه صحيح. المكافآت تكلم أبو حمد في المؤتمر وقال أنه عملية جمع النقاط هي ما راح تكون بس محصورة على أساس هي العدد، عدد الجماهير الحاضرين للملعب، لكن احنا نحسب ان حتى المباراة وموقعها وين راح يكون.
0: صحيح.
1: في ملعبك، خارج ملعبك. اليوم لما احنا نتكلم ان المباراة خارج ملعب صحم اقيمت في شسمة تحسب لنادي سمائل وقرب المسافة ما بين سمائل ونزوة، لكن تشوف رابطة الجماهير موجودة من نادي صحم،
0: محسوبة نقاطها هذه
1: نقاط
0: بس محسوبة. مو من الجولة اعتقد، مو راشد،
1: هي
0: ما من الجولة. انت كمعلق رياضي يعطيك حافز من تشوف جمهور.
5: ممكن كابتن هيثم ادخل معاكم شوي؟
1: تفضل.
5: احنا شوف، خلينا متفقين، احنا فقدنا حقيقة، فقدنا يعني متعة الجماهير من بعدة كرة القدم عن الأندية، راحت عن في المجمعات. لما تكون كرة القدم في الأندية فوجود جماهيري.
0: انت عندك ملاعب بالأندية يا كابتن؟
5: هذه مشكلة. احنا كنا لما كنا زمان في جيلنا احنا، ليش الجماهير عندنا لأنه من المنطقة نفسها.
0: صحيح.
5: اليوم الجدول ما يخدم المتابعين، واحد ما يخدم المتابعين، لأنه أغلبية الجمهور أصحاب مهنة عمل، وعملهم بعيد. مثال اليوم أنا دوامي واحد من الجمهور في مسقط، والمباراة تجيني الأحد والأثنين أو الأثنين وثلاثة بهذا الجدول، يعني مش في الويكند في أيام خميس وجمعة ولا شيء كذا يكون متفرق، تيجي لهذا الجدول.
0: وأنت يعني عندك بطولات متداخلة، يعني أنت عندك استحقاق يعني بطولة الخليج أكيد، حتى أجل تغير بالمواعيد، عندك مشاركات الأندية الخارجية.
5: نعم. حضور الجمهور، يعني شوف لما تكون جمهور معانا الحين في على مستوى الدور المحلي للفرق الأهلية، تحصل أشياء يا الحين الجمهور موجود في المباريات المراحل السنية، موجودين جمهور بحكم أنه موجودة في الأندية. بس في هذه النقطة بس اللي فقدناها حقيقة، الجمهور، الابتعاد المجمعات والمجمعات الرياضية عن مكان النادي. مثل يعني خلنا يعني أوصف لك هذا الكلام، يعني أغلبية دواماتهم في مسقط واللي في الداخلية واللي في كذا، والمباراة تكون مثلا في مجمع صحارة وتكون في مجمع البريمي وكذا. يعني
0: ما انت ايضا عندك
4: كابتن حمد، بس بعد مداخله، يعني انا اختلف معك في هذه النقطه تحديدا بصراحه. اليوم لو تيجي تشوف على سبيل المثال نصف انديه دوري جندال في هذا الموسم والمواسم الماضيه، نصف الانديه ترى تلعب في ولاياتها. يعني اليوم انا مش يعني مش ما انا ما مطلوب مني اليوم اجيب المباريات اللي تلعب في وسط حاره، لا.
5: نعم.
4: يعني أنت اليوم عندك على سبيل المثال النصر وظفار يلعبون في مجمع السعادة في ولاية صلالة. يعني اليوم ما ممكن أنا ألوم يعني أعذر، أو خلنا نقول أعذر الجمهور، أقول ملاتي والله لأن الملعب في شو اسمه في السعادة. السعادة يعني منطقة سكنية أساسا وكبيرة وفيها جمهور الفريقين وقريبة من الدهاليز، يعني اللي هو معقل خلنا نقول نادي أو الجمهور نادي الظفار على سبيل المثال بينهم بين الدهاليز يمكن كم كيلو، يعني ولا يعني حتى حرام أقول للجمهور ليش ما تروح، يعني ما مطلوب الجمهور يروح مشي، فأبني كيف مجمع صحار في ولاية صحار، مجمع على سبيل المثال صور نادي صور يلعب في مجمع صور في ولاية صور، كان نادي رستاق يلعب في مجمع رستاق اللي هو في ولاية رستاق، وكان ما يجي جمهور. يعني أنا يعني ما ممكن اليوم أيضا أقول حتى المجمعات أو خلنا نلعب في وسط الحارة في وسط المدينة في سيتي سنتر المدينة، خلنا نقول على أساس يجي جمهور. المجمعات موجودة، المجمعات موجودة كابتن حمد، بس أوضح لك النقطة. يعني أغلب المجمعات يعني موجودة في داخل ولايات كبيرة، في أندية صح تتضرر، يعني اليوم مثلا على سبيل المثال الخابورة المصنعة تحتاج تروح مسافات نوعا ما خلينا نقول كبيرة تبتعد عن ملاعبها، لكن اليوم أنا مثلا جمهور السيب، يعني كيف شو اسمه يعني ألوم جمهور أو أعذر جمهور السيب، كيف أعذر جمهور النهضة اللي يلعب في البريمي في أرضه في ملعب جيد ومهيئ يعني وأفضل عن ملاعب الأندية،
0: وتشوف مدرجاتها فارغة.
4: هذه المشكلة، إنها واضح إن المشكلة مش مشكلة المجمعات أماكنها، المشكلة في النادي في الجمهور نفسه وفي النادي في عمل استقطاب جمهوره. يعني هنا المشكلة.
0: راشد والكابتن حمد وأيضا الأخ حسن،
4: نقطة أخلص على النقطة. زين اليوم لو شفنا نهائي شجع فريقك، ضربنا مثال شجع فريقك إلى المراحل النهائية، يعني يجي جمهور يطلع لك من بدية إلى رستاق وبشكل كبير جدا، واللي يطلع لك من القريات إلى رستاق ويحضر بهذه الكثافة، معناته المشكلة مش مشكلة ملاعب أو بعد مسافة، المشكلة مشكلة انتماء. هذا يعني هذا
0: الشيء الأكبر. أوافق راشد 100%. مشكلة انتماء. انتماء
5: يا كابتن. تتكلم عن جزئية واتفق معك. الجزئية اللي تشجع فريقك هي هذيك الأدوار النهائية ولها متعتها الأدوار النهائية. لكن أنا أكلمك لما أكون أنا من الخبرة وتكون مباراتي مثلاً يعني في صحار بقول لك إنها قريبة.
0: حسن ما تكلم.
5: بكون قريبة يعني من جمع الصحار. لكن أكلمك عن الجمهور اللي اللي اللي تصادف الحين الجدول في أيام يعني أيام الأثنين الأحد الثلاثاء.
4: صحيح. أتفق معك. هذه مشكلة الاتحاد أيضا في عملية الجدول. أيوة هذه عملية الجدول. عملية الجدول.
0: بس الجدول. حسن تكلم.
5: والموعد اللي موجود يعني.
4: يعني شوف في نقطة أنا بس أكمل مع كابتن حمد. أتفق معك 100% في هذه النقطة. ما نقطة الجدولة الدوري أيضا هذه مسؤولية الاتحاد. أنت اليوم ما ممكن تحط مباريات في نصف الأسبوع. أنا أتفق معك 100% في النقطة.
5: نعم.
0: حسن نتكلم على مباراة سمايل مع صحم. وتوقع انه هذا جمهور سمايل يحضر وشاف رابطة مشجعين صحم
1: في الاخير رابطة مشجعين صحم
0: والولاء هذا الولاء اللي تحدث عنه راشد.
1: نحن دائما احيانا نقول في جملة على اساس ان نعذر انفسنا نقول انه جمهورنا جمهور نتائج وهذا واقع بالفعل يعني بحيث انك اذا كانت نتائج موجودة بتشوف الجمهور. نتكلم عن يعني مجمع الرياضي بالبريمي نادي النهضة في السنوات الماضية يقدم عطاءات جيدة. نادي النهضة منافس يلعب على ملعبه. وين الجمهور؟ ما هي نتائج موجودة؟
0: شوف واحد اثنين
1: ما هي إدارة قاعدة تشتغل.
0: صحيح.
1: تدفع فلوس تجيب لاعبين يمكن أنه على أساس أن نحن كمؤشر الحين حتى لما ينزل الجدول شفنا قرعة كاس صاحب الجلالة نشوف أن الفرق اللي نحن قاعدين نبحث عنها نشوف مسار نادي النهضة وين مسار نادي السيب وين السيب راح يواجه نادي الشباب. النهضة موجود في نفس المسار اللي موجود في نادي الظفار وكذا ممكن يلتقي مع النصر في بطولة أندية عريقة.
0: بس تشوف انه الجمهور هذا في توازن يعني انا اشوف انه جمهور سيب اكثر من البقية او مثلا جماهير صحار سابقا يعني هاي مسألة الجوائز والحوافز هذه يمكن تروح لنادي السيب مثلا جمهور السيب لان قاعدة عنده ويظهر اذا الفريق يقدم نتائج مثل ما ذكر حسن يظهر يتواجد باستاد السيب.
1: نادي شوف جمهور السيب
0: والبقية كيف الأندية
1: يعني السنوات الماضية كنا نقول جمهور
0: وين
1: السيب؟
0: جمهور فنجة وين جمهور صور وين جمهور
1: السيب دائما نحن نقول جمهور رقم واحد في الفترة الماضية. لكن يعني أنت لما تتكلم الحين على الأندية جوائز مكافآت موجودة على الأندية أنها تشتغل
0: يعني ملعبهم الكرة بملعبهم
1: يعني الكرة في ملعبك انت. نعم. اليوم يعني عندك نادي صحار. نادي صحار كان يضرب فيه المثل كان في قبل سنتين ثلاث كان يتحدى مع نادي سيب من هو الجمهور الاقوى
5: لأن عندهم رابطة.
1: في ناس قاعده تشتغل لكن مع وجود الرابطه نادي صحار بدت في مرحله تفاوت لعدد الجماهير. يمكن انا اتواجد مع الجمهور بشكل كبير تشوف اليوم يمكن 500 بكرة 190 بعدين يرجع يزعل الجمهور في فترة. هنا مسؤولية النادي مسؤولية الإدارة. النادي الإدارة
5: سبحان الله. شوف أبو يوسف ترى الخلافات موجودة مش حتى بعد في أرضية بين الإدارات أو بين الأجهزة الفنية. ترى حتى الخلافات موجودة الآن في الرابطة يعني الآن ما صار في صحار اختلاف ترى اختلاف في يعني بعض الأسماء في الرابطة يعني
1: انت تعرف كابتن حمد
5: قوية في صحار يعني
1: شو اللي قاعد يصير مع الروابط الحين صارت الروابط اكثر ثقافة من قبل ما تجي على اساس ان التشجيع يقول لك ان الرابطة تزعل اذا ما شاء اذا شافت تعاقداتك هذا الموسم ما على قد الطموح.
5: نعم صحيح.
1: فبالتالي تزعل تقول لك انا ما راح احضر انت جايب لي لاعبين ما كانوا لاعبين ذاك المستوى خطهم من نادي الفلاني وكذا في الأخير كيف راح أنافس
0: راشد.
1: أنا ما راح أكون
0: تعقيبك موجود. راشد هذا كلام حلو ما الرابطة تزعل
4: لا والله شوف كلام
0: تعاقدات
4: كلام جميل يعني
0: زين ما في أنت معلق من تدخل وما تشوف جمهور يصير عندك حافز على التعليق
4: لا طبعا لا يعني
0: يحسك المتابع نعسان نعسان
4: أو مش ممكن
0: ما متابع أو شيء لكن أنت ما عندك حافز أنت أيضا أو دافع.
4: فإذا إذا إذا إذا إذا المعلق ما عنده حافز إيش تتوقع من اللاعب يعني؟
0: يعني في بعض المباريات إذا ما تشوف جمهور حضور جماهيري ما تشوف لاعبين
4: ترى هي
0: لمحات فنية
1: هو شوف بالنسبة للمعلق يعني يمكن أنا خطط الكلام من لازم راشد يتكلم فيه لكن من المعلق، المعلق ليش انه يزعل لما ما يشوف في حضور جماهيري؟ أيه. دائما الجمهور هو الدافع بالنسبه للاعبين.
0: صحيح.
1: متى ما تواجدوا متعة. الجماهير
5: متعة.
1: كره القدم متى ما تواجدوا على المدرج تاكد انه حتى زي المستوى الفني راح يختلف.
0: زين الجمهور يجي علشان انه يشوف لعيبه، في لعيبه يصنعون الفارق. احنا من زمان ما شفنا لاعب مثلا محترف مثل جمعه سعيد من اجى. صح يا راشد.
4: صحيح. انا زين بقول لك حاجه.
0: نعم.
4: هل الدوري العراقي في نجوم كبار عالميين يعني؟
0: ليه انت ليش رحت على الدوري العراقي؟ ليش مو الدوري الكويتي؟ ليش مو الدوري السعودي؟
4: لا انا لا
0: السعودي في نجوم عالميين.
4: لا لا لا
0: ليش مو الدوري القطري؟ ليش مو الدوري الاماراتي؟
4: لا الجمهور العراقي،
0: الدوري المصري،
4: الجمهور العراقي متابعين بعض اللقطات او مباريات الدوري العراقي على سبيل المثال، جمهور كبير يحضر معنا يعني. ابرز لاعبين خلينا نقول اللاعبين المحترفين الكبار يعني ما مش معروف، يمكن نعرفهم اللاعبين العمانيين اللي يحضروا في الدوري العراقي.
0: وانا تكلمت مع حسن قبل البرنامج بالكواليس، قلت له حتى احنا كاعلاميين وصحفيين من نروح هناك تشوف اللقاء والجمهور يجي عليك وتحس نفسك انه مقدم.
4: ايوه
0: انت مع جل تقديري، انت من تطلع كم واحد يعرفك بالشارع؟

0: ما على اساس انه في كابينه التعليق فقط. راشد حتى متحرك على موقع
1: لا
0: اكس
1: لا.
0: راشد موجود حتى في الملاعب لكل رياضي
1: طبعا ناشط
0: يعرف راشد لانه موجود يعمل تقارير.
1: بيجيك واحد يعلق عليه كومنت هذا ايش هذا كوكتيل يعلق على السله والسباحه
0: لا هو
1: والجليد
0: هو بالمناسبه
2: هذا هيثم
1: وان ها
0: هو راشد لما يشتغل
1: انا دائما كل احنا
0: ينتقل. راشد طلع في بطولات كثيره، راشد طلع في قناتين، راشد موجود هو كمراسل في قناه الدوري والكاس، راشد في الوطن العربي معروف
1: يعني احنا نريد محليين
0: من اكثر الناس تواضعا اللي عرفتهم في مجال الاعلام راشد شيداني
1: اكيد طبعا مدرسه
0: فلا والله يعرفونه يعني سبحان الله
1: حسن انا اتكلم بصوره عامه يا حسن صورة عامة.
0: أنت تبيني أقول هذا ما معروف؟
1: لا أنا مو أخص بالعكس راشد زميلي وعشرة عمر وقرابة صلت.
0: أنا عندي نفس السؤال.
1: اسمح لي الله يخليك حسن. أنت فهمت واللي يتابع هذا فهم الموضوع إنه الحضور الجماهيري إن يعني من واحد يضع بصمة مثل راشد أو حضرتك أو الكابتن أو كل الموجودين المفروض يلقى هذا ردة الفعل زين. المشكلة هذه احنا ايضا نتمنى مو فقط الجمهور يحضر، هذه مسألة انه كيف يكون هذا اللقاء من تروح بمكان، كيف الصدى اللي انت تسويه في مواقع التواصل، يعني يكون هناك ردة فعل او صدى ايجابي يعطيك حافز هذا بعملك، لان انت عملك صعب
3: موجود
1: جدا.
3: موجود راشد صوت وصورة بعد موجود.
1: لا اقصد انه لا راشد من
3: المعلق موجود في قلوب المتابعين صوت وصورة بعد.
1: راشد الشيذاني من اجمل الاصوات اللي نستمع لها بدون مجاملة.
3: حبيبه يعني. محمد الزوايد حبيبه.
0: على فكرة شوف انا عندي مداخلة كوتش هيثم، من لا يشكر الناس لا يشكر الله.
1: بالفعل.
0: انا لما دخلت في مجال الاعلام وكان عندي برنامج اسمه عمان سبورت كان يتنقل من ولاية إلى ولاية يتناول كثير من المواضيع.
1: نعم.
0: راشد الشيذاني أحد كان الناصحين بالنسبة لي أنا واللي كان دائما يرشدنا في أشياء مختلفة.
1: هو راشد ويرشد.
0: راشد أيوة. ويرشد.
1: نعم.
0: لكن راشد كان يتناول محطاتنا وتنقلاتنا. تعرف أنه كثير من التواصل عن طريق الهاتف بعد تغريدة واحدة من راشد الشيذاني. عند متابعين على موقع إكس
1: أكيد.
0: كان يتناول وقال أن حسن الأحمد أنه يتنقل وقاعد يغطي من ولاية إلى ولاية
1: راشد أيضا
0: وبعد هذه التغريدة أنت بعد هذه التغريدة جتني كثير من الاتصالات وبأمانة أن أنا بغيت أقول لي راشد شو اللي سويته قبل أن تطلع حلقتي الناس عرفت.
1: شوف راشد ليس فقط متواضع وهذه سمة المواطن أو العماني أنه التواضع
2: سويته حلقة راشد اليوم
1: لا تستاهل
3: على منبر لازم نعطوك حقك فيها
1: يستاهل لا هذه عندنا مساحة لا احنا يجب أن وهذا اللي يحز بنفسي دائما الإنسان المجتهد والمثابر لازم تعطيه حقه فأنا في بعض الأحيان لأن راشد قريب جدا عندي يعني أشعر بزعل أنه يكتبوا له هذا إيش كوكتيل يطلع بالسلة وبالطائرة وبالسباحة وبالجليد يا أخي رجل مثقف
3: والله مبدع
1: رجل عنده معلومات رجل متابع رجل
3: أينما وجد
1: يشدك بصوته
3: أينما وجد بصمته موجودة.
1: كابتن حمد آخر شيء وصلنا مع الأسف الحلقة ركضت ركض يعني ما أعرف بسبب يعني اليوم أنا مستانس جدا وأكيد اللي استمعنا الثلاثة سؤال آخر شيء قبل الختام رأيكم بالمستوى الفني للأندية مع انطلاقة الأسبوع الأول لدوري جندال نبدأ بالكبير الشخصي ومن ثم راشد وحسن.
3: والله يشوف الكبير الله سبحانه وتعالى ما أتقدم أخواني
1: تفضل كابتن حمد مو
3: شوف الآن احنا الآن في البدايات وجولات البدايات طبعا بعد ما يعني ما يكشف كل شيء يعني خلينا الجولة من الرابعة والخامسة رايح الرابعة والخامسة رايح أنت تحكم في كل حاجة
1: نعم
3: بتحكم ببصمة مدرب رايح تحكم عليها من
1: حيث التوقف وبطولة ومشاركة خارجية ترجع الفرق للصفر
3: برضه أنا أقول لك رايح تحكم لأن الجولتين الأولى والثانية يعني هذه لك كلهم جس نبض بس حسابات نعم.
1: راشد
3: يعني يظهر لك المكشوف يظهر لك المبهم من الأندية
1: نعم.
3: كعمل وكهذا كعمل إدارة وكعمل فني ولاعبين راح يظهر خاصة أول جولتين ثلاث جولات هاي راح يظهر كل شيء
1: نعم.
3: أعطيك حسابيا يعني من الجولة نعم. الخامسة السادسة فعلا بيبين عمل مدرب.
1: طبعا انا

0: أنا أشكرك كابتن حمد، عفوا، أنا أشكرك لانضمامك إن ومعلوماتك القيمة. شكرا لك على كل الحديث اللي صار، ودائما سعداء بوجودك معنا في برنامج الكابتن.
1: بارك الله فيكم، شكرا لأخواني أخوان.
0: شكرا كابتن حمد. نعم راشد،
2: شوف هو قال نقطة مهمة، صحيح كلام، يعني راح تبين وزن يعني بصمات المدربين بعد 4-5 جولات، متفق معه طبعا جملة وتفصيلة في الكلام اللي قاله، لكن هذا إذا استمر المدرب أساسا لأربع جولات. يعني إحنا عدد الأندية اللي تحافظ على مدربيها بعد 4-5 جولات هذا قليل جدا، يعني
3: لا تنسى في غراماتها،
2: ما تفيد الغرامات، لا بالعكس، يعني صار هذا مثل ما تقول طبع متأصل للأسف عند الكثير من الإدارات الأندية، وصار يعني
0: بس فعلا هو طرح شيء حلو حسن، في غرامات الأندية ما ذكرناها بالبند الموجود، ما يصير بعد المدرب يوميا فريق،
2: خطوة ممتازة
0: غرامة 1000 ريال أعتقد،
2: 1000 ريال، لكن نعم أقول لك 1000 ريال بالنسبة لي يعني بعض إدارات الأندية يقول لك أوكي
0: عادي، يحق لكل فريق حسن أعتقد
3: إذا غيرت أكثر من المدربين راح توصلك الغرامة.
0: لا، إذا أنت كإدارة نادي طلعت المدرب، هذا غير إذا أنت طلعت ورحت النادي آخر كمدرب.
3: يعني شوف أنت لما يطلع عندك مدرب تم استبداله فعندك فرصة ثانية، إذا بدلت أكثر من المدربين هنا راح تحصل على الغرامة.
0: وهذه المقولة مال بالتراضي كيف الآن موجودة؟
2: ما فيها بالتراضي.
0: بعد ما أيوة يعني. إذا أنت تطلع غير وإذا أنت هو طلع.
2: هذا يعني التراضي معناته العلاقة بينك وبين الله. هذا في النهاية أنت في مدرب طبعاً.
0: بالتراضي فسخنا العقد مع فلان المدرب الفلاني معنا.
3: أنا هل ممكن أطلع 5 مدربين أقول كلهم بالتراضي عشان أتجنب العقوبة؟ فما يصير،
2: يمكن تنسان طيب.
0: والكل طيب إن شاء الله من الجمهور من المتابعين. سعدت كثيرا في حلقة هذا اليوم وسعيد جدا، سأتغلب على الحرارة، حرارة الجو، سيارتي ما بيها تبريد عاطل جاي من مكان جميل جدا حقيقة. نشكر كل ضيوفنا، الكابتن حمد الشقصي عبر الاتصال الهاتفي، شكرا للمعلقنا الرياضي المميز دائما ولو اجى متاخر للبرنامج والزحمه في الطريق، الكابتن راشد الشيذاني اللي سعداء جدا باستضافته وبتلبيته الدعوه، وايضا نجمنا الاعلامي الرياضي الساخر الجميل حسن الاحمد اللي كنا يعني استمتعنا بآراءه وطروحاته، وتحيه موصوله لكم مني هيثم خليل الطائي في الإعداد والتقديم، وزميلي المخرج الأستاذ أشرف خلف المكسر. تحياتي لكم، ونلتقي معكم بإذن الله الأربعاء القادم بنفس الوقت بتمام الساعة 11 صباحا عبر أثير الشبيبة. إلى اللقاء.

الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم بعد أن سمعنا النداء سكنت نفوسنا واطمأنت قلوبنا وأحسسنا بقربك، فزدنا إيمانا وزدنا نورا وزدنا قربا منك. اللهم اجعل الأذان دعوة لكل خير وبداية لكل طاعة، وارزقنا الإخلاص في الصلاة والخشوع في القيام والقرب في كل مقام.
1: عيش حياتك، خليك شبابي. شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

عيش حياتك وخليك شبابي. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

0: مع بداية موسم جديد تبقى صحتكم أجمل بداية. في مركز الحكيم الطبي نواصل تقديم الرعاية الصحية المتكاملة من خلال نخبة من الأطباء وخدمات المختبر والأشعة والصيدلية لنكون دائما قريبين منكم، لأن صحتكم تستحق أفضل رعاية. للحجز والاستفسار 23201100. مركز الحكيم الطبي، اختيار حكيم.
1: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: مستقبلك يبدأ من اختيارك اليوم. في جامعة ظفار اختر من بين برامج أكاديمية متنوعة وتعلم في بيئة جامعية متكاملة تساعدك على تطوير مهاراتك وبناء مستقبلك. وللطالبات سكن جامعي مجاني متكامل الخدمات يمنحك الراحة والأمان لتتفرغي لدراستك وطموحك. لا تؤجل مستقبلك. جامعة ظفار، حيث يبدأ مستقبلك. القبول والتسجيل مفتوح الآن. جامعة ظفار، رؤية للمستقبل.

فريق شبابي. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعده. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية، برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93-89-25-04 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.

0: خدمات المياه. تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان، توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: تخليك شبابي. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
1: من أرض عرفت باللبان وانطلقت منها قوافل التجارة إلى العالم يولد اليوم موعد جديد مع المستقبل. معرض الأمن والسلامة الأول في مركز السلطان قابوس الثقافي والترفيهي بصلالة. هنا تلتقي الخبرة بالتقنية، وتلتقي الفكرة بالحل، وتلتقي السوق بالفرصة. بيوت خبرة محلية ودولية في الأمن والسلامة، في الأمن السيبراني، في عالم الدرون، وفي المدن الذكية الآمنة. تقنيات، ابتكارات، تجارب وحلول ترسم ملامح مدن أكثر أمانا. ومن شجرة اللبان نستمد هويتنا، شجرة ربطت الأرض بالإنسان وربطت عمان بالاقتصاد والعالم، واليوم نجعل منها رمزا لربط المعرفة بالسوق والخبرة بالشراكة والتقنية بالفرصة. فعاليات، لقاءات، تبادل خبرات، وتبادل تجاري يفتح أبوابا جديدة. إنه ليس مجرد معرض، إنها منصة للفرص وملتقى لصناعة الشراكات ومساحة لرؤية المستقبل. صلالة من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026 بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه. معرض الأمن والسلامة الأول، حيث تلتقي الخبرة بالفرصة، وحيث يبدأ مستقبل أكثر أمناً.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا، يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا، ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: شبابي.
1: حين تكون الثواني حياة لا مكان للتأخير، وحين يبدأ الخطر يبدأ الاستشعار، يأتي التحقق، يصدر القرار وتنطلق الاستجابة. من هنا تولد منظومة جديدة للأمن والسلامة، مركز العمليات الذكية، منظومة تراقب، تحلل، تستجيب وتعمل بالتكامل مع الجهات المعنية، لأن حماية الإنسان ليست محل مساومة. صلالة من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026 بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه في الندوة 5 لأمن وسلامة المنشآت الحيوية والمعرض المصاحب. مركز العمليات الذكية، حين تختصر التقنية المسافة بين الخطر والاستجابة. مؤسسة الأمن والسلامة، نحو استجابة أذكى وحياة أكثر أماناً.

وخليك شبابي. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

0: عيش حياتك وخليك شبابي.
1: من أرض عرفت باللبان وانطلقت منها قوافل التجارة إلى العالم، يولد اليوم موعد جديد مع المستقبل. معرض الأمن والسلامة الأول في مركز السلطان قابوس الثقافي والترفيهي بصلالة. هنا تلتقي الخبرة بالتقنية، وتلتقي الفكرة بالحل، وتلتقي السوق بالفرصة. بيوت خبرة محلية ودولية في الأمن والسلامة، في الأمن السيبراني، في عالم الدرون، وفي المدن الذكية الآمنة. تقنيات، ابتكارات، تجارب وحلول ترسم ملامح مدن أكثر أمانا. ومن شجرة اللبان نستمد هويتنا، شجرة ربطت الأرض بالإنسان وربطت عمان بالاقتصاد والعالم، واليوم نجعل منها رمزا لربط المعرفة بالسوق، والخبرة بالشراكة، والتقنية بالفرصة. فعاليات، لقاءات، تبادل خبرات، وتبادل تجاري يفتح أبوابا جديدة. إنه ليس مجرد معرض، إنها منصة للفرص، وملتقى لصناعة الشراكات، ومساحة لرؤية المستقبل. صلالة، من 7 إلى 9 سبتمبر 2026 بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه، معرض الأمن والسلامة الأول، حيث تلتقي الخبرة بالفرصة، وحيث يبدأ مستقبل أكثر أمناً.

0: الشباب.
1: أكثر من 35 خبيرا من عمان والخليج والعالم العربي وخبرات دولية تصنع الفارق. بيوت خبرة متخصصة، تجارب، رؤى، حلول تجتمع في مكان واحد. إنها الندوة الخامسة لأمن وسلامة المنشآت الحيوية، ندوة لا تكتفي بالنقاش بل تصنع أثرا. حضور يصنع القوة، وفرصة تصنع الشراكة، ومعرفة تتحول إلى حلول. صلالة من 7 إلى 9 سبتمبر 2026، الندوة الخامسة. حضور أقوى، أثر أبقى، وفرصة أكبر.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعده. اللهم إنا سمعنا نداء المنادي ينادي للإيمان، فآمنا وأجبنا وأتينا، فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان نورا لقلوبنا ورحمة تنزل علينا وبابا ندخل منه إلى جناتك ومفتاحا لمغفرتك، إنك أنت السميع المجيب.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية، برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93892504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق. من أرض عرفت باللبان وانطلقت منها قوافل التجارة إلى العالم، يولد اليوم موعد جديد مع المستقبل. معرض الأمن والسلامة الأول في مركز السلطان قابوس الثقافي والترفيهي بصلالة. هنا تلتقي الخبرة بالتقنية، وتلتقي الفكرة بالحل، وتلتقي السوق بالفرصة. بيوت خبرة محلية ودولية في الأمن والسلامة، في الأمن السيبراني، في عالم الدرون، وفي المدن الذكية الآمنة. تقنيات، ابتكارات، تجارب وحلول ترسم ملامح مدن أكثر أمانا. ومن شجرة اللبان نستمد هويتنا، شجرة ربطت الأرض بالإنسان وربطت عمان بالاقتصاد والعالم، واليوم نجعل منها رمزا لربط المعرفة بالسوق والخبرة بالشراكة والتقنية بالفرصة. فعاليات، لقاءات، تبادل خبرات، وتبادل تجاري يفتح أبوابا جديدة. إنه ليس مجرد معرض، إنها منصة للفرص وملتقى لصناعة الشراكات ومساحة لرؤية المستقبل. صلالة، من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026 بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه، معرض الأمن والسلامة الأول، حيث تلتقي الخبرة بالفرصة، وحيث يبدأ مستقبل أكثر أمنا.
1: جميلة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: وخليك شبابي.
1: أكثر من 35 خبيرا من عمان والخليج والعالم العربي، وخبرات دولية تصنع الفارق. بيوت خبرة متخصصة، تجارب، رؤى، حلول تجتمع في مكان واحد. إنها الندوة الخامسة لأمن وسلامة المنشآت الحيوية، ندوة لا تكتفي بالنقاش بل تصنع أثرا. حضور يصنع القوة، وفرصة تصنع الشراكة، ومعرفة تتحول إلى حلول. صلالة، من 7 إلى 9 سبتمبر 2026. الندوة الخامسة، حضور أقوى، أثر أبقى، وفرصة أكبر.

أين تكون الثواني حياة؟ لا مكان للتأخير، وحين يبدأ الخطر يبدأ الاستشعار، يأتي التحقق، يصدر القرار وتنطلق الاستجابة. من هنا تولد منظومة جديدة للأمن والسلامة، مركز العمليات الذكية، منظومة تراقب، تحلل، تستجيب وتعمل بالتكامل مع الجهات المعنية، لأن حماية الإنسان ليست محل مساومة. صلالة من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026 بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه في الندوة 5 لأمن وسلامة المنشآت الحيوية والمعرض المصاحب. مركز العمليات الذكية، حين تختصر التقنية المسافة بين الخطر والاستجابة. مؤسسة الأمن والسلامة، نحو استجابة أذكى وحياة أكثر أماناً.

لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: من أرض عرفت باللبان وانطلقت منها قوافل التجارة إلى العالم، يولد اليوم موعد جديد مع المستقبل. معرض الأمن والسلامة الأول في مركز السلطان قابوس الثقافي والترفيهي بصلالة. هنا تلتقي الخبرة بالتقنية، وتلتقي الفكرة بالحل، وتلتقي السوق بالفرصة. بيوت خبرة محلية ودولية في الأمن والسلامة، في الأمن السيبراني، في عالم الدرون، وفي المدن الذكية الآمنة. تقنيات، ابتكارات، تجارب وحلول ترسم ملامح مدن أكثر أمانا. ومن شجرة اللبان نستمد هويتنا، شجرة ربطت الأرض بالإنسان، وربطت عمان بالاقتصاد والعالم، واليوم نجعل منها رمزا لربط المعرفة بالسوق، والخبرة بالشراكة، والتقنية بالفرصة. فعاليات، لقاءات، تبادل خبرات، وتبادل تجاري يفتح أبوابا جديدة. إنه ليس مجرد معرض، إنها منصة للفرص، وملتقى لصناعة الشراكات، ومساحة لرؤية المستقبل. صلالة، من السابع إلى التاسع من سبتمبر 2026 بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه. معرض الأمن والسلامة الأول، حيث تلتقي الخبرة بالفرصة، وحيث يبدأ مستقبل أكثر أمنا.
1: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي. شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: خليك شبابي.
1: أكثر من 35 خبيرا من عمان والخليج والعالم العربي وخبرات دولية تصنع الفارق. بيوت خبرة متخصصة، تجارب، رؤى، حلول تجتمع في مكان واحد. إنها الندوة الخامسة لأمن وسلامة المنشآت الحيوية، ندوة لا تكتفي بالنقاش بل تصنع أثرا. حضور يصنع القوة، وفرصة تصنع الشراكة، ومعرفة تتحول إلى حلول. صلالة من 7 إلى 9 سبتمبر 2026، الندوة الخامسة. حضور أقوى، أثر أبقى، وفرصة أكبر.

حين تكون الثواني حياة لا مكان للتأخير، وحين يبدأ الخطر يبدأ الاستشعار، يأتي التحقق، يصدر القرار وتنطلق الاستجابة. من هنا تولد منظومة جديدة للأمن والسلامة، مركز العمليات الذكية، منظومة تراقب، تحلل، تستجيب وتعمل بالتكامل مع الجهات المعنية، لأن حماية الإنسان ليست محل مساومة. صلالة من 7 إلى 9 سبتمبر 2026 بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه في الندوة 5 لأمن وسلامة المنشآت الحيوية والمعرض المصاحب. مركز العمليات الذكية، حين تختصر التقنية المسافة بين الخطر والاستجابة. مؤسسة الأمن والسلامة، نحو استجابة أذكى وحياة أكثر أماناً.

والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمى لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

لو عشت طول عمري أقف في جمايلي الغالية علي أجيب من عمري كفي ولاقي فين أغلى هدية لو عشت